الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي أم، دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: يلا اوكي، بس تعزف معي؟
2: يلا بسم الله. ايش حتغني؟
1: عرفتي قدري.
2: يلا.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك وانقالوا انت إماراتي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: شكرا جنود الوطن.
10: أنتوا درع الوطن.
11: شكرا عيالي.
12: نشكر حماة الوطن.
13: أنتوا أماننا.
14: العيون الساهرة.
8: شكرا جنود الوطن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: الهيئة الوطنية للإعلام.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: أبو ظبي أف أم

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد. غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال
3: راية بلادي كلمات يمعه مانع الغويص ألحان وغناء عيض المنهالي
4: سميت باسم الولي في أول البادي ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي والعلم ينرد لسمنها ولقوى

0: استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
3: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: Parayı şuna.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية

كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلق سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو

والمجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوى بي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

ومفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

اترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أبو ظبي FM

0: الضيف. عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمع.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة

0: اللي يعملون على مدار الساعة. أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
1: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
2: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا.
9: العيون الساهرة.
3: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج

0: إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم، ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نتكلم.

0: تجين الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
1: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
0: بعدك تمر على الريال؟
1: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اسير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
0: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحن
3: ان تضع نفسك
2: مسارات تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده، وانتم سندوا ما استطعتم من قوه.
4: اكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
9: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجسمي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح يا وطن.

دار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90

0: إذن مصمم لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال
3: وعينا يحمي مجتمعنا تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره الهيئة الوطنية للإعلام

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
6: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

أنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تعزيز قيم الولاء والهوية لدى المجتمع؟ الزميل أحمد الطنيجي والتفاصيل.
1: حماة الوطن مساحة فنية نابضة تعكس بإبداعات 35 فناناً قدموا نحو 40 عملاً فنياً روح الانتماء والفخر بالقوات المسلحة الإماراتية. المعرض الذي تحتضنه جامعة الشارقة يقدم لوحات وطنية متكاملة تجسد روح الإمارات ومعاني العطاء والتضحية، ويقدم صورة إنسانية ملهمة عن دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مكتسباته، ويظهر جانبا من الأعمال التي ترصد المشاعر الإنسانية الدافئة لحماة الوطن.
2: اليوم بيندمج الفن مع حماة الوطن من القوات المسلحة لإبراز المعاني الإنسانية والمعاني العملية لحماة الوطن اللي بنفخر بهم جميعا. حقيقة ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة هو التلاحم بين القيادة العليا وكل وحدات الدولة الأكاديمية والعسكرية والشرطية والخدمية.
1: يرسم المعرض ملامح حكاية وطن تتداخل فيها القيم مع الوعي، وتتشكل من خلالها صورة متكاملة تعبر عن وحدة الصف وتماسك المجتمع في ظل قيادة حكيمة، ليصبح الفن لغة تعبير صادقة تنقل مشاعر الاعتزاز وتؤكد عمق الارتباط بالأرض والهوية الوطنية الراسخة.
3: أنا جداً فخورة مشاركتي في معرض حماة الوطن مع نخبة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين نشارك في هذا المعرض.

0: يقوم بإسقاط مسيرة فوق مدينة دبي.
1: المعرض يحتضن مشاركات لجهات ومؤسسات حكومية وأفراد يقدمون من خلاله مجموعات متنوعة من المقتنيات والأدوات التي توثق جانباً من ذاكرة الوطن والمواقف المشرفة في مسيرة القوات المسلحة.
2: معرض يجسد معاني الانتماء ويخلد بطولات القوات المسلحة في ذاكرة الأجيال، مؤكداً أن الفن شريك أصيل في توثيق الأحداث الوطنية وحفظ مشاهد الفخر والاعتزاز. لقنوات أبو ظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة.
3: الإمارات جميلة، الإمارات قدوة.

0: يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. وأوعد الجميع ترانا بنظهر أقوى.
1: في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية واستمرار استهداف الملاحة والمنشآت المدنية في الخليج، تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران وسط رسائل أمريكية حادة وتصعيد ميداني متواصل. الرئيس الأمريكي ترامب قال إن إيران هزمت عسكريا وإنها فقدت جيشها ودفاعاتها، كما تحدث عن مراقبة اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض محذرا من الاقتراب منه. من جانبها سلمت طهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء التصعيد مع استمرارها في سلوكها الإرهابي في المنطقة. كل هذه الملفات نناقشها الليلة مع ضيوفنا السيدة رائدة حمراء الكاتبة والمحللة السياسية عبر التيمز معنا من واشنطن، والدكتور صالح المعيطة الخبير العسكري والاستراتيجي. فأهلا ومرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور صالح. الرئيس الأمريكي ترامب قال اليوم إن إيران هزمت عسكريا وفقدت جيشها، فقدت قواتها في البرية، فقدت قواتها البحرية. يعني نتحدث عن أكثر من 25 ألف طلعة جوية دكتور في غياب دفاعات أرضية لدى الجانب الإيراني، لكن كيف يعكس الجانب الميداني على الأرض تصريحات الرئيس ترامب؟
2: أولاً تحياتي لك دكتور زهير وللمشاهدين وللزميلة من واشنطن. عندما نتكلم عن الهزيمة العسكرية نتكلم عن عناصر قوة الدولة التي تعمل متكاملة تساند بعضها البعض في السلم والحرب للدولة. عندما ننظر إلى إيران، إيران هناك أكثر من دولة، دعنا نتكلم عن إيران كدولة بغض النظر، تتخبط متوترة متآكلة أنها حقيقة هزمت عسكريا وتآكلت عسكريا منذ عقود بسبب العقوبات والحصار العسكري. أما الهزيمة العسكرية فيعني أنه لا وجود لقوات برية على الأرض، ولم نشهد لذلك في المجال المادي قوات برية أو أرضية تواجه قوات أرضية أمريكية. والدليل أنه أمريكا قامت بإنزال قوات أرضية في الأراضي الإيرانية من مروحيات وفي مطار إيراني قديم، وهذه القوات أيضا حملت بطائرات عمودية إلى أماكن تواجد الطيارين اللي سقطوا بالأراضي الإيرانية. فالهزيمة العسكرية وارد، ولا مجال لمقارنة القوة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. فعليها ألا تكابر ولا تعاند ولا تستمر فيما يسمى بشجاعة اليأس من هنا وهناك، وتستخدم بعض ما يسمى الجغرافيا والتضاريس كأدوات. أولا مضيق هرمز لم يكن في يوم من الأيام هو هدف ومفتوح قبل الحرب، لكن لجأت له كأداة. أيضا هزمت في العنصر الثاني من القدرات العسكرية، العنصر البحري، الأسطول البحري، سواحلها 2500 كيلومتر.

0: وموجودة على خليج عمان وفي الخليج العربي، أين القوات والبارجات الأمريكية والمدمرات الأمريكية أمامها؟ لماذا لا نرى صواريخ سواحل بحرية ولا صواريخ بحرية وإلى اشتباك بحري؟ لأنه يعني فرصة لها أن يتواجد هذا الكم الكبير من القدرات العسكرية البحرية قريبة وفي مرمى صواريخها وفي مرمى أسلحتها، لم نرى ذلك. أيضا سلاح الجو، سيدي المجال الجوي الإيراني أو السيادة الجوية، الولايات المتحدة امتلكت ما أقوله بالبعد العسكري، السيطرة الجوية المطلقة والسيادة الجوية، يعني لم تسمح لأي هدف طائرة من إيران أن تخرج وتشتبك مع طائرات دكتور الأمريكية. إذا حقيقة هزمت عسكرية.
1: دكتور، لكن لو تسمح لي بالنسبة للمجال الجوي، تحدثت سيادتك عن المجال الجوي، أيضا كان هناك تصريح اليوم للرئيس الأمريكي قال نحن نراقب المكان الذي دفن فيه اليورانيوم المخصب، وفي حال اقتراب أي قوات إيرانية من هذا المكان سوف نقوم بقصفها على الفور. ألا يدل كل ذلك أيضا على هيمنة جوية بالكامل على الأجواء الإيرانية؟
0: أشكرك على هذا السؤال. عندما نتكلم نراقب بالبعد العسكري، عندما تمتلك خمس أبعاد العمليات متعددة المجالات في البعد العسكري، البعد البري والبعد البحري والبعد الجوي، هذول الأبعاد التقليدية. الإضافة ذلك أمريكا تمتلك البعد الرابع وهو بعد الفضاء، والبعد الخامس وهو بعد السايبر. إيران لا تمتلك أي بعد من هذه الأبعاد. كلمة نراقب ذلك، يتم مراقبة ذلك بالأقمار الصناعية التي تستطيع أن تحدد مواقع يعني رتب الجنود وتقرأ الصحف الموجودة على الأرض إذا وضعت جريدة. هذا يعني المراقبة، وهذا دليل أن أمريكا تجمع المعلومات وتراقب التحركات الإيرانية سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المؤسسات أو مستوى الآليات، لتعرف تماما أن اليورانيوم المخصب موزع بين موقعين دمرة وهو نطنز واصفهان. هذه المواقع هي لماذا تراقب؟ لأنه عمليات إخراج اليورانيوم المدفون يا سيدي هو ليس عملية إخراجه بعملية عسكرية بحتة، هو يحتاج إلى عملية عسكرية لتقديم الإسناد القريب والتغطية المنطقة والعزل والتجريد، ومن ثم يبدأ بعملية استخبارية. بمعنى عملية استخبارية كما حصل إنقاذ الطيارين، ستكون هناك قوات أمريكية أصلا موجود خلف قوات العدو، يعني خلف القوات الإيرانية، لتقديم الإسناد والتواصل مع القوات الهابطة لتعطي المعلومات وتدخل إلى منافذ هذه المفاعلات. لكن المشكلة هي طبيعة جغرافية إيران، التضاريس والجبال المدفونة تحتها في أعماق الأرض تصل إلى 400 إلى 500 مرات إلى 200 متر في الأرض. هذا البعد يحتاج إلى جهد بري، ولهذا السبب القيادة الأمريكية الآن مدركة أنه يعني مباح إيران في البحر والجو والأرض والفضاء والسايبر بسبب قدرات أمريكا في الخمس أبعاد العمليات الجوية، بينما القدرات الإيرانية صفر وتحت الصفر.
1: تكاد تكون صفرية دكتور، ولكن مع كل ذلك دكتور هم يعني يتكلموا بطريقة المنتصر وينشروا سردية لهم على أنهم يعني يحققوا انتصارات كبيرة وينشروا فيديوهات في كل مكان، وهناك من يتبنى حقيقة في منطقتنا العربية للأسف هذه السردية. أستاذة رائدة، يعني اليوم أستاذة رائدة تم تسليم سلم الإيرانيون ردهم على المقترح الأمريكي، لكن يعني البعض يقول يعني لا تنتظر كثيرا من الجانب الإيراني، أصبحت يعني كطبيعة المسلسلات التي نشاهدها، المسلسلات الطويلة 100 حلقة 80 حلقة، لا يوجد شيء لا يعول الناس على الرد الإيراني. برأيك على ماذا تكون قد ممكن أنها تكون وافقت على ماذا، وما الذي ممكن أنها تكون رفضته؟
2: أولا أهلا بك دكتور سهيل، وأهلا بضيفك أيضا دكتور معالطة، شكرا على هذه الاستضافة. إذا ما تابعنا الأخبار تقريبا منذ ساعة، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية بأنه فعلا تم تسليم الجانب الباكستاني الوسيط رسالة الرد إلى الجانب الأمريكي. الملفت برسالة الرد المبدئية التي وصلتنا حتى الآن بأنها إيران هنا تركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في مضيق هرمز ومياه الخليج. لم تتطرق الرسالة حتى الآن إلى المطلب الحقيقي الأمريكي من هذا الحرب، وهو مستقبل النووي الإيراني. الآن هي تحاول استخدام مضيق هرمز الذي كان كما تفضل يعني ضيفك كان أصلا يعني مفتوحا، تحاول استخدامه كأمن أو ضامن لاستقرار المنطقة، وهي من تتحكم بذلك، وهي هنا تحاول أن تقول بأن هذه ورقة ضغط سياسية جيوسياسية تحاول استخدامها الآن إيران، ولم تتطرق إلى النووي، مستقبل الترسانات العسكرية، مستقبل البنية التحتية، اليورانيوم المخضب أو غير ذلك. ردا على ذلك جاء تصريح سريع أو خبر من الرئيس الأمريكي بأننا بمرحلة ما سنصل إلى اليورانيوم المخضب، وهو قد يكون رد غير مباشر على هذه الرسالة بأن أين مستقبل النووي، أين ردكم على مستقبل النووي. هنا يفهم الجانب الأمريكي محاولة إيران لكسب الوقت، وهي قالت بأن هذه المباحثات قد تأخذ شهر 30 يوما بين أخذ وعطاء ومناقشة بعض التفاصيل. هنا ربما تحاول إيران محاولة إعادة التموضع، ربما تحاول معرفة الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين، لأنها طبعا سبقتها هذه طهران، ذهبت قبل واشنطن إلى الصين عبر عرقجي وزير الخارجية، وذهبوا قبل ذلك إلى روسيا، وذهبوا قبل روسيا إلى عمان. تحاول هنا ربما إيران شراء الوقت عبر طرح ورقة أصلا هي موجودة، وهي أمن الملاحة كان موفر سابقا، وأيضا إنهاء الحرب. يعني كان الرد الأمريكي دائما بأن هنالك هدنة إيقاف الحرب، لا، هي قالت أنه يريد أن أنهي الحرب، لن تكون الحرب أصلا.
1: أستاذة رائدة، يعني اعذريني على المقاطعة، لا شك الجميع اليوم يعي تماما الطريقة الإيرانية في كسب الوقت وفي إضاعة التفاصيل. في البداية كان هناك 15 مطلب، اليوم أصبح الكلام عن مضيق هرمز، ولا أحد يتحدث عن الأذرع، لا أحد يتحدث حتى عن النووي. هناك المطلب الرئيسي كما ينشر الإعلام دائما هو مضيق هرمز. أود أن يعني أخوض معاك بالوقت، بمسألة الوقت حقيقة، لكن في السؤال الثاني، لكن الآن سأسألك عن الطبيعة الداخل الأمريكي. عادة ما يلتف الحزبين عندما يكون أمريكا في مواجهة عسكرية كبيرة خطيرة، نشاهد الحزبان يلتفان حول الرئيس الأمريكي، شاهدناها في مع رؤساء كثر، لكن مع الرئيس دونالد ترامب لا نرى التفاف، بل معارضة مريرة لهذه الحرب، معارضة مريرة لتأييد الرئيس الأمريكي في مساعيه، فقط الحزب الجمهوري هو من يقف مع الرئيس الأمريكي في هذه المعركة.
2: نعم، هو ما قلته هو بالحقيقة صحيح، هنالك انقسام جدا كبير في هذه المسألة، في هذه الضربات العسكرية لإيران بشكل واضح جدا ما بين التيارين الجمهوري وأيضا الديمقراطي. يعني الديمقراطيون هنا يحاولون أصلا عدم تمديد هذه الحرب وعرقلتها شرعيا بشكل قانوني، بينما هنالك ضغط كبير من الجانب الجمهوري بوضع حد لإيران، وهذا الملف يجب أن يغلق، وأيضا يتفقون مع الإدارة الأمريكية بأن هنالك كان ابتزاز للولايات المتحدة من قبل إيران على مدار 47 عام، ولا بد أن ننهي ذلك تماما، وخصوصا بأنها يعتبرونها تهديدا وجوديا للولايات المتحدة، وعلى مقربة يعني أشهر لإنتاج قنبلة نووية. هذا ما يعتقده فعلا، وعلى خلافهم تماما الديمقراطيون يرون بأن ذلك ضياع، يعني مضيع لأموال دافعي الضرائب، وهنالك عرقلة في الكونغرس وأكثر من جلسات استماع يريدون معرفة التفاصيل. نحن في انقسام شديد داخلي، وهذا الانقسام سينعكس بشكل مباشر على الانتخابات المقبلة، لذا نحاول أو يرى الرئيس الأمريكي بأنه لابد من إيجاد حل مباشر أو اتفاق مع الطرف الإيراني حتى يتم وجود إيجاد تسوية، لأنه فعلا هو في مأزق حقيقي. لدينا زيارة مرتقبة مع حليف إيران التقليدي روسيا بعد 3 أيام، ونريد طبعا حل هذا الشيء قبل التوجه يعني إلى بكين.
1: نعم دكتور صالح، دول الخليج لطالما انتهجت مع الجانب الإيراني سياسة حسن الجوار، يعني الجميع وقف معهم. دولة الإمارات دعني أتحدث عنها في مسألة كورونا، خرجت من هنا ملايين الفاكسينات التطعيمات للإيرانيين عندما كانوا يشكلوا بؤرة لكورونا، عندما حدث الزلزالين في إيران أيضا وقفت دولة الإمارات ودول المنطقة ساعدوا، ليس حقيقة النظام لكن الشعب الإيراني، لكن بادرة حسن نية كانت من دولنا ومنطقتنا. لكن الجانب الإيراني يعني يثبت في كل مرة أنه لا يريد التعاطي مع المنطقة، أنه ينظر للمنطقة كأعداء. هل تعتقد أن سياسة الاحتواء مع الجانب الإيراني، سياسة احتواء هذا الـ كما يقولوا المتنمر كما كان يسميهم الرئيس ترامب، أصبحت شيء من الماضي ويجب إيجاد حل دائم مع هذا النظام؟ أو يعني أن ينظر البعض يقول بوجود هذا النظام يستحيل أن يحدث أي اتفاق؟
0: شوف، عندما ننظر إلى الجغرافيا والتاريخ والجوار، دولة الإمارات ودول الخليج العربي ترتكز على قاعدة أن هذا المجلس الأكثر ثباتاً وأكثر استقراراً وأكثر نمواً وأكثر ازدهاراً في كل الاتحادات التي نشأت بالعالم وتراجعت، بسبب أن دول المجلس التعاون ودولة الإمارات بالذات تمتلك سياسة عدم التدخل بدول الجوار. قوة دولة الإمارات تأتي ليس من المساحة ولا السكان ولا الموارد، قوتها تأتي من القدرة على التأثير والإقناع في المحافل الدولية، وتناصر القضايا الدولية، تنادي في منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، تنادي بأن الجميع شركاء بالأمن والاستقرار، تنادي على مبدأ توازن الأمن وليس تعمل بتوازن القوة. دولة الإمارات لا تنافس بسباق التسلح والامتلاك القدرات. دولة الإمارات لا تملك، لا يعني لا تتبنى مشروع جيوسياسي كما أعلنت يعني إيران منذ عام 1979. ورغم ذلك حاولت دول الجوار شعوبا وقيادات وحكومات النظر والتعامل مع دولة الإمارات على أنها دولة شريك جغرافي واجتماعي واقتصادي وسوق لكل هذه الدول، لكن تنكرت الإمارات وتحولت من مفروض أن تكون شريك أمني إلى دولة معتدية، دولة متنمرة، دولة متوترة بأربع أبعاد. متوترة بسبب أنها تتبنى فكر سياسي لا يتكيف وغير مقبول في دول الجوار وفي الإقليم وفي الشرق الأوسط. يعني المشروع الجيوسياسي نصرة المستضعفين والأذرع وتحرير القدس، لم يبقى أن تعلن إيران إلا تحرير الأندلس. أن هذا المشروع الذي استهلك تريليونات الدولارات و93 مليون إيراني مقموعين يعانون جوعا وفقرا، رغم أن دولة إيران هي ثالث دولة بالعالم بالاحتياط الغاز والنفط. هذا إذن إيران عزلت نفسها بنفسها وحولت نفسها بنفسها على أنها دولة معتدية، وهنا أدركت دول الخليج أنها يجب أن تعيد النظر في كل البعد السياسي مع إيران، البعد الاقتصادي مع إيران، البعد الاجتماعي مع إيران، البعد الأمني مع إيران، ويجب أن تكون على طاولة المفاوضات ولها مطالب كما للعالم مطالب بفتح مضيق هرمز.
1: بالضبط بالضبط دكتور. وهنا اسمح لي أن أسألك أيضا عن نقطة، يعني لهذا لما تفضلت به دكتور، لكل هذه الأمور التي تفضلت بها، البعض يقول يعني خصوصا الصقور في منطقتنا يقولون إيران يستحيل أن توقع تنازل عن النووي، يستحيل أن توقع تنازل عن الأذرع، يستحيل أن توقع تنازل عن البالستي، لأنها يعني استثمرت في هذا عشرات المليارات ومنذ عقود، وهي وشعبها يتحمل عقوبات ثقيلة يئن منها الشعب الإيراني الكريم حقيقة. لكن

0: في حال تنازل عنها اليوم الإيراني فسيكون في مواجهة أمام الشعب الذي ثار منذ أشهر والذي قتل منه هذا النظام ما يزيد على 40,000 شخص، لذلك هم لن يوقعوا.
1: صحيح سيدي، هكذا العقل الجمعي في إيران استطاع أن يخدع الشعب الإيراني منذ 47 دولة. هناك دولة في إيران، الدولة الموازية، دولة الثورة، استطاعت أن تقنع وتخدع وتغسل دماغ الشعب الإيراني، كما سلمتهم مفاتيح الجنة في الحرب العراقية الإيرانية. استطاعت أن تقنع الشعب الإيراني حتى الأقوميات والأقليات أن بقاء إيران هو بالملف النووي والبرنامج الصاروخي، هذا هو قضية أمن وطني، وتم إقرار ذلك في المجلس الأمن القومي. وحتى التف الشعب حول النظام المهزوم الآن والمهزوز والمتوتر، واقتنعوا أنه صحيح. لكن المعطيات الجديدة والواقع الجديد الذي فرضته أن إيران قلمت أذرعها وانتهت أذرعها، والآن الشعب الإيراني أمام النظام الذي يدافع عن نفسه ولا يدافع عن إيران. وأعتقد أن الشعب الإيراني سيطلب من النظام الإيراني الذي أوصل إيران، الشعب سيقول له تخلوا عن النظام، عن النظام البرنامج النووي والصاروخي، ونريد أن نعود دولة طبيعية، نريد نموا وازدهارا، لا صواريخ ولا طائرات مسيرة، لأنهم لم يحقق لهم شيء. كانت تقول للشعب الإيراني نحن ندافع عن أنفسنا على آلاف الكيلومترات، إذا انتصرت الأذرع إيران منتصرة، وإذا هزمت الأذرع فالأذرع خاسرة وإيران غير خاسرة. بمعنى هذه الخداع الجيوسياسي والاستراتيجي المرتكز على الأيديولوجية والمشروع الجيوسياسي الذي صدرته إيران منذ 47 سنة، أعتقد بالحرب الأخيرة انكشف. وإيران الآن تمارس ما أسميه شجاعة اليأس، القتال بالتضاريس، مضيق هرمز، القتال بالجغرافيا، واليوم توجهت تقاتل بالكوابل البحرية. بالضبط. يعني تطالب بالضبط. رسوم على الكوابل البحرية، بمعنى أن إنترنت العالم يمر من هرمز. هذه هي
0: سوف أعود لك دكتور عن الكابلات، سأعود لك عن الكابلات وتهديدهم بأخذ رسوم، لأنهم حددوا ثلاث مطالب حقيقة عن هذه المسألة تحديدا. لكن بعد أن أتوجه للسيدة رائدة، أستاذة رائدة، مهلة 60 يوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال نحن، يعني الجميع يعلم، هناك مهلة 60 يوم حتى لا يعود إلى الكونغرس. أود أن أعرف منك تفاصيل مهلة 60 يوم، وهل انتهت مهلة 60 يوم عندما أعلن بأن المعركة قد انتهت، عندما قال منذ شهر أبريل لم يتم إطلاق نار بين الطرفين، لذلك هذه المعركة أو هذه العملية، هو لم يسميها معركة، قال هذه العملية انتهت، وهل يجوز للرئيس الأمريكي العودة مرة أخرى لستين يوم أيضا غير الفترة التي مرت؟
2: يعني إلى الآن هذه المسألة أصبحت تحمل جدلا قانونيا لم يبت به حتى الآن منذ بداية هذه الحرب. إذا ما حسبنا عدد هذه الأيام، بدأت بـ28 من فبراير، معنى ذلك يجب أن تنتهي في May 1st، يعني 1/5. بـ1/5 قبلها بيوم أعلن الرئيس الأمريكي بأنها فعلا انتهت، وكان يسميها ليست حرب وإنما ضربات عسكرية حتى يكون هنالك مخرج من مدة 60 يوم. لكن كل ما شفناه خلال 60 يوم كان عبارة أقرب لفكرة الحرب من الضربات العسكرية الدقيقة كما كان يصفها. هنا أصبح هنالك جدل جدا كبير، وخصوصا نعود إلى سؤالك الأول عبر الديمقراطيين. هنا استوقف الديمقراطيون وزير الحرب وقالوا بأن لن يتم التمديد بهذه الضربات. معنى ذلك إذا سمحوا له بالتمديد، معنى ذلك بأن هنالك قانون يجب أن يتبعوه وميزانية جديدة يجب أن تضع للبنتاغون حتى يكمل هذه العملية، لكن هذا لم يحدث. فجاءت هنا بأن فترة الهدنة لم تحدث يحتسب. إذا نحن هنا أمام جدل قانوني لم يحسب بعد، لكن حتى الآن هذا الشيء قد يفسر لماذا هنالك ضربات من هنا وهناك، وهذه الضربات محددة إلى أنها وصلت بأنها لم تخرق الهدنة. ربما إذا وجدنا حجم الضربات أو ما تم خلال 3 أيام، إذا كنت تذكر عندما مرت 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز وبعد ذلك انسحبت،
0: وكان هناك يعني تصريح للضربات الإيرانية أستاذ رائدة بأن الهدنة ما تزال مستمرة، هي كلها مسائل قانونية. لكن نقطة مهمة أخرى، ماذا لو أراد الرئيس الأمريكي أن يعلن حرب؟ يعني هو الآن كانت المسألة الأولى أو المعركة الأولى، معركة 39 يوم، كانت عملية عسكرية. اليوم إذا أراد أن يدخل بالثقل الأمريكي، لأن هون الهيبة الأمريكية في هذه المسألة الآن موجودة على المحك، الهيبة الأمريكية وهيبة الحزب الجمهوري ومستقبل الرئيس الأمريكي موجود على المحك، ماذا على الرئيس الأمريكي أن يفعل؟ وكم من أعضاء الكونغرس عليهم أن يصوتوا للرئيس الأمريكي؟ ليس النصف، لأن لو كان النصف كان ذهب، لكن أعتقد 70% أستاذ رائدة، نعم أو صححيني.
2: هو طبعا نعلم الجميع بأن الحزب الجمهوري الذي هو يأتي منها الرئيس الأمريكي يملك المجلس الشيوخ كاملا، نواب وأيضا مجلس الشيوخ السنت أيضا، فهذه الأغلبية سيستطيع ضمانها بطبيعة الحال، أعتقد ذلك. وأيضا الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحية إعلان الحرب دون الرجوع إلى المجلس، وهذا أيضا جدل قانوني. وأعتقد أيضا بأن بوش ذهب إلى حرب العراق دون أصلا أخذ موافقة الكونغرس، هذه من إحدى الصلاحيات الرئيس الأمريكي، إعلان الحرب دون الرجوع إليهم، ويستطيع أيضا الرجوع إليهم أو فقط إبلاغهم بذلك وشن عملية أو الدخول في حرب. هذا الشيء ليس عائق، لكن هل السؤال الأكبر هنا، هل يريد الرئيس الأمريكي ذلك؟ بالحقيقة أنا أستبعد دخول الرئيس الأمريكي بحرب شاملة أو تحت ما يسمى بالحرب، وهو قال ذلك أيضا، وهو رجل سلام، يعني يروج دائما لنفسه بأن رجل سلام لا يرضى الحروب، ولديه قاعدة شعبوية اسمها ماجا، Make America Great Again، هدف هذه القاعدة بعدم دخول الولايات المتحدة في حرب خارجية، التركيز على الداخل الأمريكي، ويقصدون هنا بالداخل الأمريكي التجارة، الاقتصاد، الهجرة وغيرها، أو النظام الصحي وغيرها من الأمور الداخلية، ولا يريدون دخول الولايات المتحدة في حروب شاملة، وأصلا هم ينتقدون الحرب الواسعة الشاملة كما حصل في العراق، كما حصل في أفغانستان.
0: هو
2: لا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي لديه رغبة ومصرح بذلك.
0: هنا الخلاف على المسمى، هو دخل حرب، هي وإن سميت عملية هي حرب، يعني هنا الخلاف القانوني كما يتحدث المحللون عن فقط تسمية المعركة.
2: نعم، وهذا هو الجدل الكبير إلى الآن، حتى الآن بناء على هذه التسمية لم يتم تمديد هذه الصلاحيات. نعم. وهنالك إيقاف. نعم. لفكرة هذه الضربات إلا إذا كانت من وإلى من فترات إلى أخرى. نعم. حتى أنها يعني بالحقيقة هذه كتحليل سياسي، هذه ضربات كانت كبيرة منذ 3 أيام، واعتبرها الجانب الأمريكي والإيراني بأنها لم تخرج خارج
0: وقال حينها الرئيس الأمريكي أنها صفعة صغيرة. لكن دكتور صالح، يعني اليوم الجانب الإيراني كما تفضلت للتو يتحدث عن المطالبة برسوم، إلى جانب الرسوم التي يطالب بها على مضيق هرمز، هو يطالب برسوم على كابلات الإنترنت كما تفضلت للتو، ويعني هناك أخبار تتحدث عن ليس فقط مطالبة برسوم، بل يتحدث أيضا عن حق صيانة ومراقبة لهذه الكابلات.
1: شوف، من هذه المعطيات التي يبحث عنها النظام الإيراني المتوتر المتخبط، يجد يبحث عن أوراق ضاغطة على العالم وليس ضاغطة على على على أمريكا. هو راح لورقة هرمز وبالكاد الآن في طريقه أن يخسرها، واضح، لأنه أي طرف يمتلك ورقة يتحكم فيها لمدة طويلة ويضغط فيها على الأطراف وعلى الإقليم، على الإقليم والأطراف الآن يفكروا بالبدائل، فإذا أوجدوا بدائل لورقة جغرافية مضيق هرمز اللي بيده حتى الآن سيبحث عن بدائل، وإذا وجد البدائل

0: ستسقط ورقة هرمز، وأعتقد أنها ستسقط إذا قرار الموجود الآن في مجلس الأمن أخذ الشرعية والمرجعية والتصويت، سيكون هناك تعارف دولي بمرجعية وشرعية لفتح مضيق هرمز، إما بتحالف دفاعي أو كتحالف الازدهار أو تحالف عسكري كما حصل. أما الورقة الثانية التي يبحث عنها أيضا عندما نتكلم عن السبع كوابل التي تمر من مضيق هرمز، تربط قارة أفريقيا بالهند والعالم كله، تربط دول مجلس التعاون بأوروبا، تربط يعني 17% بمعنى البنية الرقمية للعالم كما قلنا، البنية الاقتصادية والبنى النفطية وسلاسل التوريد والغذاء، كأنه بقول عسكرة الكوابل كما الحرب الأوكرانية عسكرة الطاقة وعسكرة الغذاء، الآن يدعو إلى عسكرة الكوابل سيضغط. وهي الكوابل بسيطة، عمل تخريبي بسيط ممكن يخبص الدنيا، وكأنه يقود العالم إلى حرب إقليمية، حرب الكوابل. كل الاتصالات الإنترنت هي من خلال الكوابل الآن، السفن والتجارة الدولية والملاحة والاقتصاد، الاقتصاد الكوابل بسميه. فأعتقد لجأ إلى هذه الورقة لأنه وكأنه يتوسل إلى العالم، اضغطوا على أمريكا لرفع الحصار حتى لا أهدد الكوابل. يبحث عن أوراق لا يمتلك الحق ولا الشرعية أن يتحكم. هذه الكوابل تمر تحدث، ومضيق هرمز الخوف أن مضيق هرمز عمقه يا سيدي لا يتجاوز 60 متر، والكوابل موجودة بهذا العمق بسيطة، أي عمل فردي. ومن هنا هذه رسالة ضده، هو لحشد العالم. العالم الآن يقول ماذا بعد هرمز؟ جانب ورقة الكوابل، ماذا بعد ورقة الكوابل؟ الاعتداء على دول مجلس التعاون فشل في ذلك، فشل في استدراجهم أو جرهم إلى حرب لا علاقة له بهم. لماذا هو يحارب أمريكا في البحر وكل أهداف أمريكا أمامهم بالبحر؟ لماذا الآن لجأ إلى الكوابل؟ أعتقد هذه الأوراق المفلسة المتهالكة التي يحاول تسخيرها النظام الإيراني، لأنه المخادعة وعامل الوقت والجغرافيا لم تعد تنفعه. الحصار الاقتصادي، تصور اليوم يوجد لإيران 13 ميناء على خليج عمان والخليج العربي، ويوجد له 4 موانئ على بحر قزوين لم تكن في يوم من الأيام محاصرة. الآن التوجه الحصار البحري لمحاصرة بحر قزوين، وهذا لقى تأييد من الدول الأخرى، لجأ إلى تهريب النفط بدل من أسطول الظل إلى سكك الحديد، إلى الآن ذباب الظل. يعني لم يجد كل الأوراق استخدمها بعد ما خسر سيدي كما أشار تقريركم إلى كل عناصر القوة الوطنية للدولة.
1: وهو يبدو أنه يبتزل العالم دكتور صالح، ونتائج تأتي عكسية. أستاذ رائدة نعم. كيف هو المزاج العام نعم. عفوا دكتور أستاذ رائدة، كيف هو المزاج العام في الولايات المتحدة الأمريكية لمسألة معركة أخرى، عملية أخرى عسكرية ضد الجانب الإيراني؟
2: هو بالحقيقة المزاج العام بشكل عام في الولايات المتحدة يرفض دخول الولايات المتحدة في حرب، ويرغب بالتركيز على السياسات الداخلية وخصوصا الاقتصاد. نعلم كم تضرر الفرد الأمريكي جراء هذه الحروب السابقة، والآن لديه مخاوف من إطالة أمد ما يجري الآن ويتضرر أكثر، وخصوصا فيما يتعلق بأمور الطاقة والأمور الاستهلاكية وحياته العادية، من فواتير، من وقود، من أغذية. هذه أمور رئيسية لديه. الجانب الأمريكي قسم كبير منه لا يعني غير مهتم كثيرا بالسياسات الخارجية كسياسة، وإنما ينتبه إليها إذا تأثر اقتصاده الشخصي. هنا يبدأ بالتفكير بمن سينتخب، وهنا طبعا الإدارة الأمريكية الحالية تعي هذه النقطة تحديدا، تفهم كيف يفكر الجانب الأمريكي. لذا هنالك سرعة أو تسريع وتيرة التفاوضات وحسم هذا الملف قبل دخولنا لشهر نوفمبر شهر 11، وهو الشهر التي يمكن فعلا أن يحسم فيه الناخب الأمريكي هل سيمسك يعني الرئيس الأمريكي بزمام الكونغرس مرة

0: أخرى، هل سيضمن كل أو أغلبية ثلثي المجلس بيده مرة أخرى بيد الجمهوريين أم سيفقده؟ هذه ورقة جدا
1: إلا إن
0: خطيرة لديه.
1: حقق
0: فطبعا
1: انتصار
0: مبني
1: أستاذة رائدة، إلا إن حقق انتصار وتمكن من إنجاز شيء كبير حقيقة. دكتور صالح، اسمح لي أن أختم معك بأقل من دقيقة لو تكرمت، برأيك الشخصي إلى أين تمضي المسألة الأمريكية الإيرانية؟ إلى معركة فاصلة أم إلى مفاوضات يوقع عليها الجانب الإيراني حقيقة؟ المطالب الـ14 هي استسلام.
2: سؤال إلي؟
1: تفضل دكتور باختصار لو تكرمت.
2: شوف، الأمريكان الوقت لم يعد ضاغط عليهم لأنهم أدركوا أن استبدلوا القصف الجوي بالحصار البحري. الحصار البحري يؤدي بعدين، البعد أنه يضغط على الشعب الإيراني لعمل اختراق داخل الشعب الإيراني ليضغط على نظام والحرس الثوري، والحرس الثوري غير قادر على تلبية متطلبات الشعب الإيراني. اليوم الصين تهرب أغذية ولا دول الجوار يبحثوا عن البقاء، لا يبحثوا ولا عن النمو ولا الازدهار. هنا المشكلة. المشكلة الثانية أن النظام الإيراني ما لم تعد بيده أي ورقة يضعها على طاولة المفاوضات إلا الرضوخ. هو يراوغ، يتعامل إطالة الوقت لعل العالم يتحرك معه. رويدا يخسر بداية الحرب. العالم كله قال لأمريكا هذه الحرب غير مبررة، لم تفوض من الكونغرس أو بقرار. الآن أدرك العالم، حتى الدول الكبرى الآن تقول نحن مستعدون أن نتقدم ونفتح مضيق هرمز. كفى لإيران أن تتمرد على العالم، أن تتنمر على العالم بدون أدوات الآن، بدون أذرع، بدون اقتصاد، بدون قوات بحرية، بدون قوات جوية.
1: وتمكنت إيران من جمع العالم ضدها دكتور كما تفضلت بسبب سلوكها وسياسة اليأس. الدكتور صالح المعيط الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر تيمز من عمان، والأستاذة رائدة حمراء المحللة السياسية والإعلامية كنت معنا عبر تيمز من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكما، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير وإلى اللقاء.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أبو ظبي اف ام.
1: عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في برامج صوت الملاعب من العاصمة الحبيبة أبوظبي من أبوظبي FM. بالفعل أجواء خيالية رائعة نعيشها ونحن مقبلين على ختام دوري أدنوك للمحترفين. اليوم كان اليوم الأول من الأسبوع الخامس والعشرين، ومن كان يظن الإثارة فقط في أعلى الترتيب وفي صراع البطولة لم يرى دورينا في هذا الموسم غير حتى دراما الهبوط. هناك تبادل الكراسي الموسيقية، لا يعلم أحد إلى هذه اللحظة من سيكون الهابط ومن سيحتفظ بوجوده في دوري أدنوك للمحترفين. هذا هو جمال دورينا وقوته والتنافس فيه في كل اللحظات. لكن اليوم نحن نتحدث عن تأكيد للصدارة واتجاه بقطار رايح إلى الدوري الذهبي. 5 أهداف اليوم العين يحرزها على الظفرة، أيضا عجمان يفوز على دبا بهدفين، شباب الأهلي يتعادل مع بنياس بهدفين لمثلهما، البطايح يتعادل مع الشارقة 0-0 لتتغير خلنا نقول المراكز في هذه اللحظة. كل هذا بنعيشه، لكن صوت وصدى العين في الصدارة مختلف.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: رحب فيكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، معكم سيد المعمري، والحديث أكيد في المباراة الأولى. أول مباراة نتكلم عنها هي مباراة العين والظفرة في ليلة كروية عزف فيها العين سيمفونية هجومية لا تنسى، 5 أهداف 5 أسباب أكدت أن الزعيم عادل يقول كلمته بقوة. البداية كانت من حسين رحيمي الذي افتتح الحكاية بهدف وأشعل المدرجات، ثم هدف التراوري المتألق دائما حضر بهدف أكد فيه قيمته الكبيرة، هدف داخل المنظومة العيناوية، ثم جاء سفيان رحيم النجم الذي لا يهدأ يسجل هدفين ويواصل كتابة اسمه بين نجوم الموسم. أما الختام فكان من نصيب لبكوجو القناص الذي يعرف طريق الشباك جيدا ليضيف الهدف الخامس ويعتلي صدارة الهدافين، وكان الصدارة خلقت له. 5 أهداف أمام الظفرة، لكن الرسالة كانت أكبر من مجرد انتصار. العين عندما يهاجم يمتع، وعندما يكتمل حضوره

0: يصبح مخيفا للجميع. أرحب الحين بضيوفي في الاستوديو الدكتور موسى عباس والكابتن فريد والعزيز أحمد الحوري. بداية دكتور موسى عباس مساء عليك بالخير.
1: بالنور الكابتن جميل حال.
0: مساك بالخير كابتن فريد.
2: سعيد الله بالخير.
0: بالنور والسرور. وأيضا أرحب بك أحمد الحوري.
3: هلا مساء الخير يا سعيد.
0: البداية دكتور أعتقد أن العين يثبت مثل ما تحدثنا في الاستوديو الماضي قبل أيام أن العين عازم بأبدا خلاص الدوري الذهبي.
3: لا العين
0: خمس أهداف المباراة الماضية خمس أهداف المباراة هذه
3: ممكن على الفوز طبعا على الدوري طبعا هذا شيء أكيد. العين في قمة توهجه في نضجه. العين خلاص اللي بيلعب مع العين الآن هو خسران قبل المباراة. فمن كذي الدبل فريق الظفرة جاء للملعب هو عارف أنه لا يمكن أن العين يفرطون الآن في هذا شيء تاريخي باسم النادي. لما تكلم دوري ذهبي دوري تاريخي
0: صحيح.
3: أنت بعد فترة طويلة من 75-76 نادي الأهلي فاز في 16 مباراة وما خسروا من 76 لغاية اليوم من 75-76 لغاية اليوم ما في فريق ما خسر في نمو حصل على بطولة الدوري. فإذا نادي العين لاعبين نادي العين إدارة نادي العين جمهور نادي العين هاي فرصة تاريخية ومبارتين على ملعبهم دبا وظفر ودبا. فأنا أعتقد لا يمكن ومع على هالأساس مباراة الدبا بتكون صعبة على الدبا في ملعب العين. لكن العين يستحقون على الموسم الكلمة توهج سواء كانوا البدلاء وعيبني إبتش إبتش قال على كلام كابتن خالد عيسى قال إبتش كان يقول البدلاء قال أنتوا الأساس عندي. شوفني هني دور المدرب وتحفيزه وهني دور الإدارة مسكوا بالمدرب حتى لما كانوا الأغلبية كانوا انتقادات على المدرب على تشكيل على الخطة وعلى الأسلوب اللعب لكن دور الإدارة كان دور كبير جلب اللاعبين. أنا أعتقد العين استحق يكون في هذا المكان. أنا كلمة توهج البدلاء اليوم مكاسب كثيرة ريح اللعيب في الشوط الثاني لا بس سجل كذلك وصل لهدف 23 حسين رحيم بدأ يسجل حسين وسفيان. فأنا أعتقد انتشار عبد الكريم تراوري القلب النابض أقول لنادي العين الآن في وسط الملعب يذكرك بأيام قوم سبيت وهلال في المصطمة العاب غريب اللي كانوا في نص الملعب اللي كانوا كلعيبة ويذكرهم اللاعبين المميزين الأجانب قوم كونتي اللي في النص ولا لا لاعب قوي جدا سواء كان في الهجوم أو في الدفاع في الانتشار جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز وبالذات لا ننسى دور رامي ربيعة في خط الدفاع استطاع أن هو يقود خط الدفاع. فأنا أعتقد لا تنسى أن العين عمل شيء آخر في هذا الموسم عمل في مراحل السنية كل البطولات أخذ 23 و21 و15 و17 و19 هذا الآن زاد كبير لنادي العين كلاعبين في مراحل السنية لما تحتاج لاعب تستطيع أنك تتأخذ. النادي لما يكون عنده قاعدة كبيرة هاي النادي طبعا أنت ما تخاف عليه. أنا أعتقد عمل كبير لإدارة النادي من جميع النواحي وبالذات المراحل السنية والآن فريق الأول أنا أعتقد يستحقون فيها النادي العين يكونون في هذا المكان في هذا الموسم حتى الآن.
0: كابتن فريد أعتقد العين خمسة المباراة الماضية خمسة المباراة هذه فريق ولو شفنا من البداية وانت تحدثت بعد قبل الهواء أنه العين داخل مركز ما يهمه الخصم من يكون يهمني الفوز وبنتيجة بعد كذلك.
2: إيه ويوم ساكنين على على على, على ظهر ظفرة اللي هو كان يحتاج ممكن نقطة.
0: النقطة كانت سادة كثير.
2: اليوم العين اللي تشوفه الجدية اللي كان موجودة في هذه المباراة على رغم ما أخذين الدوري لكن هناك في أسباب ليش العين قاعد يقدم هذا المستوى في هذه المباراة قبل الأخيرة. أول شيء يبي يحصل على الدور الذهبي وهذا شيء طبعا محقق. في نفس الوقت سعيد يبي يحصل يتجاوز 65 نقطة يبي يوصل إلى 68 نقطة يبي يتعادل أعلى معدل في الدوري الإماراتي يبي يتعادل مع من مع الجزيرة وهذا شيء بطموح العين اللي قاعد يقدمه الآن في مباراة في هالمباراة وحتى في مباراة الأخيرة راح يقدمها.
0: جميل أحمد اليوم العين خلنا نقول مركز جدا بهذه الفكرة، واليوم انه الدوري الذهبي والدوري الذهبي، والجمهور اعتقد في هذه اللحظة نتكلم فيها نحن مركز في موضوع الدوري الذهبي إدارة، جهاز فني، لاعبين وجمهور، الكيان العيناوي كله أكثر ما مركز مع اللي بيصير معاه بعد الدوري وهو كأس رئيس الدولة. تخيل.
4: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد سعيد، مثل ما تحدثنا احنا في في في حلقة حسم الدوري، عندما فاز العين على حساب الشارقة، ذلك الفريق العتيد الكبير، بخمسة أهداف، وقلنا من تلك المباراة أن العين هذا الموسم مش بس فقط يريد أن يعوض فترة سنتين الحرمان اللي عدن بدون لقب في الدوري، لا، هو يبغى يسجل أيضا أرقام تاريخية عندما تحسم المباراة على حساب الشارجة بهذه النتيجة وبهذه الجدية، خمسة أهداف. اليوم بعض قال بنشوفه بعد الحسم، هل الروح لا زالت وهل نية الدوري الذهبي معششة في رأس العيناوي؟ اليوم بين لا معششة قو يعني مو بس يعني مو بس هذا، لا معششة بشكل كبير. اليوم الجدية، اللاعبين الأساسيين مشاركين، الاحتياط لما يشارك بنفس العزم بنفس العزيمة والقوة، هذا كل شيء يؤكد أن هذه الفرق لما تيها فرصة مثل هذه الفرصة، فرصة تاريخية، وتكلمنا عنها هذا في الحلقة الماضية وبنتكلم عنها وبنجدد الكلام عنها، يعني من 76 شوف كم عام احنا نتكلم عنها الحين، أكثر من 50 عام تقريبا، أنها الأهلي حسم الدوري آنذاك بلا خسارة وسجل التاريخ من ذلك التاريخ إلى اليوم أنه هو الأهلي الوحيد. اليوم العين أيضا أمامه فرصة تاريخية، اليوم أكد أنه متمسك فيها وما يبغي يفرط فيها وما يبغي أنها تيه على طبق من ذهب بالجدول اللي شفناه مباريات اللي باقية أن يفرط فيها. فاليوم العين أمام يعني حدث تاريخي يؤكد أن هالفريق الكبير ليس فقط فريق أرقام ألقاب، بل فريق أرقام قياسية أيضا.
0: اللي شفناه بعد كذلك في التشكيلة اللي بدأ بحسين رحيمي وراح لابا في الشوط الثاني، في سفيان رحيمي الشوط الأول أحرز هدفين، في الشوط الثاني أراحه، يبين أنه هو قاعد بفكر واعي ويعرف أنه قاعد يحط اللعيبة خلنا نقول في فورمة المباراة ما يمنعهم يريحهم بصير راحة سلبية وقد تأثر على مستواهم، يحطهم في جو المباراة ولكن أيضا يحافظ عليهم عشان يكونوا جاهزين بعد في استحقاق قادم.
4: أكيد يبغي أيضا سعيد أنه ما يدخل في مفاجآت، ما تدري يعني اليوم الظفرة داخل في مباراة أيضا موت وحياة وموت، يعني تدري ينافس على الهبوط، يبغي يطلع من هذه، فلذلك دفع بهذه الأسماء الكبيرة، ما يبغي مفاجآت، ما يبغي يعطي أي فرصة للمفاجآت، ممكن تتأخر ممكن تحصل هذا. فلما شاف النتيجة محسومة عمل هالتبديلات اللي أيضا تحطه في جاهزية للمباراة القادمة، المباراة الأخيرة أو نهائي الدوري الذهبي. هي مباراة نهائي بس أنا سميها نهائي الدوري الذهبي، وبعد ذلك نهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. يعني بكل المقاييس سعيد أنت تتكلم عن موسم استثنائي بالنسبة للعين، وبنتكلم أيضا عن دوري الاستثنائي في الهبوط.
0: طيب دكتور، المدرب كان وايد يعني خلنا نقول ما تحدثنا أنه عارف شو قاعد ينتظره، ورغم الفوز رغم كل شيء تعامل الكل اليوم نثني على أسلوبه في تدويره اللاعبين وأيضا يراحة بعض اللاعبين وادخالهم بشكل مختلف، أيضا بعد كذلك إعطاء فرص للاعبين يعطيهم ثقة خصوصاً ممكن يحتاجهم. وانت تكلمت يوم شو قلت من في خلال كلامك اليوم الاحتياط أو اللعيبة الاحتياط أنتوا بعد مهمين بالنسبة تعامل إيفيتش مع المباراة ومع اللعيبة نفسهم نفسياً حتى بعد كذلك.
5: شو سعيد، أصعب شيء على أي مدرب في موضوع البدلاء، وإذا كانوا بالذات بدلاء زينين يصنعون لك الفارق، إن كيف هو يستطيع إن يعمل نوع من المساواة وما يخلي هذا اللاعب البديل يزعل، هذا شيء ترى وايد مهم. يعني هو عند حسين الرحيمي بالذات في الدكة، واللاعب لما كان يلعب يسجل يعمل 12 نقطة، حسين دائما ينزل في آخر دقيقة 77 أو دقيقة 80 ويسجل، إن المباراة اللي بعد ما يكون أساسي أي لاعب يفكر إنه ممكن يكون أساسي، هو لا يكون دائما بديل، لأن محمد عباس بديل.
3: في فترات إيفيتش مر بمواقف صعبة جدا لما بالذات لعيبة

0: سافروا الى الخارج بخصوص مبارياتهم في كاس العرب بالذات اتذكر اكثر من لاعب او كاس افريقيا كان رامي كان كاكو وحتى المملكه الجنوبيه رحيمي راح عنا يعني اكثر من لاعب وكيف تم اداره نادي العين معالجه رحيمي لما رجع من كاس افريقيا وما كان يلعب هناك لعب اول مباراه ضيع بلنتي وبعد ذلك على الدكه
1: صحيح
0: فكان محبط ترى كل هذا الشيء
1: وخصوصا بعد ايضا بعد كذلك صحيح ذكرتني الحين ورجع حتى من النهائي كان محبط بعد السيناريو الغريب اللي يخلي اي واحد
0: طبعا
1: يعني يطلع خلاص بيطلع برا المود
0: صحيح كان استاذ سعيد فبالتالي ان كيف استطاع هذا المدرب حتى هو كمدرب مر في حاله شك خلينا نكون واقعيين الناس اغلب خلينا نقول 80 و70% من القادة والإعلاميين كانوا ينتقدون المدرب إنه ليش يلعب 3-5-2 والنادي العين دائما يلعب 4-4-2 أو 4-3-3 شوف في كرة القدم المدرب يتكيف مع اللاعبين إذا كان عنده لاعبين جيدين هو في أول موسم لما جاء في نصف الموسم ما كان عنده لاعبين زين كان يستطيع إنك ما كان عنده وقت يعمل لكن لما يرى رامي ويا يحيى بن خالق ورتنك فاستطاع هو إنه هو يخلق فريق نظام أنا أقول هو كان عنده نظام جيد داخل الملعب تكتيكيا قوي وعنده لاعبين اللي كانوا يصنعون الفارق في المواقف الصعبة فتقول كيف بالذات في الدور الثاني لما بلاسيوس في مبارتين حسم حسين الرحيمي في 12 نقطة كاكو في مبارتين مباراة شباب الأهلي ومباراة جزيرة فإذا مدرب استطاع يعني النظام واللي ينزل في من اللاعبين في المنظومة يتماشى أمادو فترة هو تألق على جهة اليمين
1: صحيح
0: فترة عبد الكريم فترة كان يلعب إيريك لا يلعب روائيل فأنا أعتقد المدرب نجح بامتياز وأحرج الجميع
1: في التعامل مع كل مجريات الدوري والموسم
0: بدون استثناء أنا أقول أحرج الجميع تفوق علينا كله
1: طيب كابتن هي عندنا مكالمة الحين ما نحن نتكلم عن فرحة العيناوية وتتويج العيناوية
0: دورهم وقتهم
1: اليوم معانا الحين على الهاتف أبو محمد العيناوي أبو محمد مساك الله بالخير
2: بالنور والسرور أستاذ سعيد مسي عليك وعلى الكبات اللي معاك
1: الله يطول عمرك
2: الله يسلمك
1: أبو محمد
2: نعم
1: دوري ذهبي
2: بدل.
1: لازم
2: بدل.
1: لازم العيناوية يقولون لازم أنتوا بيكم ببعض تقولون لازم
2: مباراة واحدة هي وتحسم منها الدنيا كلها المشكلة أن الظفرة والدبة يوم في ظروف يعني خلاص يعني لو حتى كان أي فريق ثاني راح يواجه نفس المصير سواء الظفرة أو دبة أو الفريق ثاني فالهدف كان واضح بأمانة قبل مباراة الوحدة العين والوحدة في نهاية كأس العالم تكلم دهني قلت لهم والله أنا يعني ما أركز على الدوري الذهبي كثر ما أركز على استحقاقات البطولة راح علينا كاس جديد الفرصة الذهبية موجودة أن نحقق الدوري الذهبي وبإذن الله يعني المباراة القادمة ضد دبا اللي راح يزعلنا أنه راح يهبط على حساب نادي العين راح يزعلنا على هبوط دبا ونحن ما نتمنى يعني نكون سبب للظهر والدبا بيهبط بسبب العين لكن هدف العين واضح وكرة القدم اليوم انت فوق واليوم انت تحت شيء بس أنا عندي كذا نقطة حاب أتكلم فيها على السريع شاركة الكبار اليوم أول شيء حاب أتكلم عن جمهور العين صراحة بتكلم عن جمهور العين ومدينة أهالي العين اليوم جمهور العين صراحة اليوم كابتن خالد عيسى يعني مشكور جزاه الله خير كثير ما أتكلم عن الجمهور قال الجمهور تبان علينا وزعلان والإدارة عارفة هذا الشيء ممكن رغم ذلك الجمهور ما ترك الفريق ما ترك العين ابتعد كثير كثير ابتعد عن البطولات المحلية آخر 10 مواسم باستثناء هالموسم العين محقق 3 بطولات فقط بطولتين محلية وبطولة آسيا اسم باسم العين لكن جمهور العين ومدينة العين مرتبطة بهذا النادي مرتبطة بهذا الكيان مش فقط لكرة القدم مرتبطة لأن هذا النادي جزء من هذه المدينة جزء من هذه مدينة العين النادي منا ونحن منا
1: أكيد هذا شيء معروف عن هالعين
2: أكيد نعم النقطة الثانية الكل يتكلم عن مباراة اللي العين حقق فيها بطولة الدوري اللي هم تكلموا عنها هي مباراة شباب الأهلي في وجهة نظري أنا في مباراتين هي اللي عطتنا مفتاح ومسار البطولة
1: اليوم لو انتهت
2: قبل أقولك بس لو مثلا مباراة العين وشباب الأهلي انتهت بالتعادل العين استمر في الفوز حقق الدوري اللي هي مباراة

0: مباراتين اللي هي مباراة جدة في بداية الدور الأول اللي حسين الرحيم يسجل الهدف الثالث الوقت الضايع، ومباراة بنياس اللي بداية الدور الثاني واللي سجل فيه حسين رحيمي في نهاية الشوط الثاني. أنا أعتقد أن هذه المباراتين هن كان مفتاح ومسار الدوري.
1: ديك الفترة توافقني أبو محمد أن العين كان يفوز لكن كان بصعوبة تمر عليه مثل الظروف الغريبة يتسجل عليه بعض الأحيان وكذا، لكنه كان ياخذ بالضبط اللي يبغى بالمباراة أنه يفوز.
0: نعم صحيح. أنا قبل ناقشت مع الدكتور موسى قلت له إفتش كان يعني خاصة بداية الدور الثاني كنا يعني بصراحة منتقدين المدرب وانتقدنا طريقة لعبه، ولكن جيت في بداية الدور الثاني بيفوز وبيحقق البطولات أنا راضي بطريقة لعبه، أنا راضي برأي، أنا مش محتاج للمتعة ومش محتاج للفرجة، محتاج أنك تجيب لي بطولة وتجيب لي ثلاث نقاط اللهم لك الحمد. رغم ذلك اختلف العين في آخر المباريات من بعد مباراة الوحدة، العين كان ممتع صراحة، مباراة العين والوحدة من أفضل مباريات العين هذا الموسم لنهاية كأس عديم، لكن ما توفقنا في هذه المباراة. مباراة الشارجة والظفرة يمكن الناس بتقول أنه ممكن دفاع الشارجة والظفرة كان مش في مستواهم، لا العين خلاهم مش في مستواهم. العين سجل في مباراتين 10 أهداف، كان هجوم العين قوي، كان في تركيز، كان في شيء كبير. النقطة الثالثة تمشي أتكلم عن الكراوري اللي أنا رفنت عليه يمكن من الجولة الثانية والجولة الثالثة.
1: والله ورهانك صح، والله ورهانك صح.
0: قلت لهم أنا هذا اللاعب راح يكون نجم الموسم، نجم الموسم صراحة. هذا اللاعب ما شاء الله تبارك الرحمن، لاعب من نوعية تراوري اللي يعني ترى لاعب صغير في السن، ترى أنت تحطه في فريق نادي العين في نادي جماهيري في ضغوطات، اللاعب ما يخاف، لاعب يقاتل والله، تحطه يوم لعبنا في نهاية دوري آسيا في اليابان لاعبين تحت 50-60 ألف ضد جماهير ما كانوا يخاف، تلقى ممكن لاعبين كباتن وكبار لكن بعد هذا الجمهور تلقى يمكن في توتر في خوف، لكن تراوري من النوع اللي ما يخاف. بلاشس كذلك ما نختلف عليه مع العمل اللي قام فيه مع تراوري اليوم، إفك قدم لاعبين اثنين عطانا وجبة دسمة للعين بهذا اللاعبين. هل يتفق معاي الدكتور موسى بخصوص غياب كاكو أعطى حرية لبلاشس في الصناعة اليوم؟ بلاشس أظن عنده أكثر عن كاكو، ترى يمكن عنده 10 أهداف صنع بلاشس أكثر عن كاكو. والشيء الجميل، الشيء الجميل كابتن سعيد اللهم لك الحمد، نمسك الخشب نمسك الخشب، ترى ما في إصابات في نادي العين، ما في من بداية اللهم لك الحمد بداية الموسم، والأسباب اهتمام اللاعبين في أنفسهم، ما في حمل كبير من المدرب في التدريبات، ترى الإصابات تيجي من التدريبات، ترى ما تيجي في المباريات، الإصابات تيجي من أثناء الحمل الكبير اللي يكون في التدريبات.
1: طيب اللهم لك الحمد. اليوم احنا في أسماء شفناهم جديدة وبدلة عندنا في نادي العين حضروا، واعتقد انه يتم اعداد، ممكن نتكلم عن احنا والدكتور بعد كذلك عن البدلاء، هل شو تقييمك للدكه عندنا او الاسماء على الاقل اللي حضرت وشفناها اليوم في الايام الماضيه؟
0: شوف كابتن سعيد تباني اكون وياك صريح، العين نحن شوف اللهم لك الحمد جمهور العين حقق بطوله شكرنا، شوف
1: آسيا
0: لا لازم تقوي الدكه، اللي موجودين لاعبين جيدين يفهمون بالغرض محليا، لكن بآسيا لا، انا محتاج لاعب
1: حبه العيناويه. انت خلص الموسم هذا على خير والموسم اللي جايكم، وانتم انا شبقول شيء بعدين، بقول لك شيء خبره العين في التعامل مع اسيا، هي خلنا اقول لك يعني باقل الجهود اذا كانت الامور ماشيه هو في الدور الثاني، هذا شيء معروف عن العين خبرته في التعامل، لكن الموسم الجاي ان شاء الله راح يكون فيها خلينا نقول اكثر واكثر هذه الاستحقاقات. ابو محمد
0: نعم
1: لحظه الدكتور يبي يقول شيء، قولي دكتور اسمع عشان حارسني.
2: ابو محمد اسمه منو؟
1: اسمه ابو محمد،
2: لا اسمه
0: حامد النعيمي.
2: والله كابتن شوف اخوي حامد، انت كنت مدرب ولا لا؟
0: لا والله انا مشجع بس متابعين كوره اكثر عن 30 سنه وحب نادي العين خلانا نشوف ونتابع الكره، بعد نشوف ان شاء الله باذن الله بعد اليوم يحسم برشلونه ريال مدريد.
2: لا والله شوف لا اخوي محمد بكل امانه اقول محمد ان كل كلام اللي انت قلته كلام صحيح، سواء طوال الدوري سواء كنت حضرتك المميز محمد عمر اكثر من خاصه جماهير نادي العين كانوا متواصلين معنا، لكن انت فعلا جميع كل شيء اللي انت قلته انا اتفق وياك 100% من خلال حديثك، وبالذات لما تتكلم عن حمل التدريبي والاصابات. كثيرين هالنوع ما يعرفون، تحسبون انه بس ان اللاعب يصيف المباراه، لا، اذا كان حمل تدريبي عالي فعلا اللاعب يكون مصاب. فعلا الجهاز الطبي له دور، اللاعب زي ما انت تفضلت له دور كبير خارج الملعب. تكلمت عن عبد الكريم، كلامك 100%، طبعا خاصه لما لعب مع العين في اسيا، ولما لعب ظهير تذكر في المباراه اللي هناك.
0: صحيح.
2: اول مره كذلك. فانا اعتقد بلاسيوس تحرر، لانه اصبح انه هو الان كاكو كان قبل كان اثنين كان يعملوا نفس الادوار بعض الاحيان. فانا اعتقد انا اتفق معك في اغلب الحديث اللي تفضلت فيه استاذ ابو محمد، وفعلا اذا موضوع اسيا يحتاجون الى بعض اللاعبين مميزين يكونون. انا اقول اللي يريد دوري بعد او حتى ينافس على اسيا من غير المقيمين، الان عند العين عند المقيمين على اعلى مستوى، وكم من لاعب اجنبي خاصه لما يرامي، لكن كذلك لابد يكون عندك لاعبين اجانب على مستوى عالي، هذا شيء مهم جدا في مباريات الخارجيه.
3: صحيح.
2: فانا ابارك لكم وتستاهلون.
0: الله يبارك دكتور. انا المعلومه اللي وصلتني، انا كان مجتهد وقريب من اللاعبين، في 30 في ثلاث لاعبين اجانب ما راح يستمروا في العين. اللي انا عرفته لابا وكاكو، وكلام كبير ان دريان شت يروح الاعاره.
3: طيب
0: غير الثلاث لاعبين ما راح
3: يستمرون. إن غدا لنظره قريب ومحمد، ونحن تقريبا في نهايه الدوري، واكيد راح نسمع الاخبار بشكل خلينا نقول مفصل ورسمي، وحسب يعني حسب حسابات الفريق اكيد في الفتره القادمه، لانه ما باقي شيء خلاص، باقي اسبوع تقريبا.
2: بس انا بعرف من ابو محمد دائما لما يفوز يقول حق كابتن فريد ترى بناخذ دوري، انت كنت ولا غيره؟
0: لا مو بنا
2: في واحد ثاني من يفوز العين قال شو، ما قلت لك كابتن فريد، ما قلت لك
0: يدورونك. لا كابتن فريد، بس اليوم الحكم تكلم عن اليوم ركله الجزاء في وجهه نظري، اليوم الاخيره للعين اتوقع انه في وجهه نظري انه مش ركله جزاء، واتوقع ان راتلك كان يستحق البطاقه الحمراء، لكن الحكم ممكن هذا روح القانون، لان انتهت المباراه نهايه المباراه 5-0، لكن كان بيعكر مزاجي من راتلك، كان ما راح يلعب نهائي كاس رئيس الدوري، لو انطرد اليوم راتلك ما كان راح يلعب.
3: شوف دكتور، شد توك تمدحه كمدرب، الحين بعد كحكم.
2: لا ما شاء الله على ابو محمد حافظ اللوائح بعد.
3: الله نعم.
2: لانه هو صحيح كلامنا انه في اخر مباراه في الدوري، اول مباراه بعد الدوري لعبة توقف. كلام صحيح.
3: صحيح صحيح. ابو محمد
0: الله خير.
3: يعطيك العافيه. ويا الله ويهك.
0: الله
3: يسلمك. ومبروك العيناويه، مبارك لكم. وان شاء الله بعد كذلك برشلونه ان شاء الله يفرحكم اليوم بعد كذلك.
0: هو حاسم الدوري برشلونه،
3: يا الله. اليوم عالميه اليوم. يعني ساعة زمان ان شاء الله بتدي المباراه نستمتع فيما بعد.
4: انت الان
3: قولي
4: قاعد باركت للعين.
3: ايه.
4: وكانك كنت بارك للبرشلونه، انت حسستني لان العيناوي كله برشلوني.
3: يعني مو برشلونين كلهم، بس يعني تعرف يعني كجمهور متذوق اعتقد انهم اكثريتهم. فهمت ابو محمد؟ لقطه ابو محمد صح؟ اشكرك. شكرا ابو محمد. حامد النعيمي طبعا العيناويه، دائما يعني هو تحدث عن الجمهور العين، ودائما تلقى لاعبين العين، اداره العين، مدربين العين، كل من يعني قريب من العين خلنا نقول دائما يتحدث عن الأمة العيناوية، لهذه خلنا نقول لقيمة الفريق ولقيمة أدائهم، ودائما نحن نقول الأمة العيناوية وحضورها خلف الفريق بالفعل تؤدي أداءات رائعة جدا جدا جدا. عشان شيء العيناوية يستاهلون أغنية، يستاهلون، خلنا نسمعهم ونطربهم، يستاهلون ومبروكي، خلنا نسمع.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج صوت الملاعب في رصدنا لرد الأفعال ونتائج اليوم الأول من الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، والدراما الكبيرة الحاصلة في هذا في هذه الأيام سواء في القمة أو حتى في صراع الهبوط. نذكركم مشاهدينا الكرام بأرقام التواصل معنا 600551222 600551222. مستمتعين بهذه الأجواء وإن شاء الله يعني اوكي ارد مره ثانيه اقول مشاهدين ما علي يا جماعه ترى اول مره قد ذكروني التوني اشوف عصام طبعا مخرجنا عصام يقول لي اشر لي طبعا مستمعين الكرام نذكركم 600551222 للتواصل معنا دائراكم نسمع منكم نشوف تحتكم الفنيه الرائعه اللي ما نستغني عنها اكيد اليوم. طيب في في في مباراه ال
2: بس قبل ما ادش المباراه يا جماعه مباراه الظفر امس كلام الدكتور ما يتكلم عن اللاعب الاحتياط
1: صحيح
2: انا ما اتكلم الدكتور كان يقصد الاحتياط في العين انا اقصد كل الانديه ساعات يكون الاحتياط وكل كنا قاعدين احتياط يكون محبط لما ما يلعب اساسي انزين ولكن ساعات هي مدرب ذكي ويعرف كيف يعني يدخل هذا اللاعب الاحتياط في أجواء الأساسيين يكون في الف يكون في التيم وورك بين اللاعب الأساسي وبين اللاعب الاحتياط وبين المدرب حتى لو شاف هذا اللاعب ما يلعب خلينا نقول 6 مباريات حتى لو 5 دقائق بس حصلها أول ما يسجل فريق هدف وأول واحد أكثر من اللاعبين الأساسيين يفرحون هذا ذكاء المدرب
1: أنا ولو تلاحظون في كثير من الأحداث وكثير من القصص اللي شفناها في عالم كرة القدم مش محلين حتى عالميين بعد في بطولات كبرى كانت هناك عندنا شفنا قصص لفريق لم يكن بي خلنا نقول بالقيمة الفنية الكبيرة

0: تريد علي؟
1: يلا يا مرحبا والسلام.
2: اول شيء شجع المميز.
1: عيناوي عيناوي.
3: لا لا لا لا
2: زعلنا اصبروا
1: خلينا. لا لا لا لان احنا من بدايه الموسم.
2: بدايه الموسم انا توني يا جماعه توني.
4: لا ما نرضى عليه
2: كله مميز. وايد زعلوا اقول لك اللي يضربني على ايدي اللي يضربني على كتفي في جيتك. شو مسوي بالجماعه
0: حبايبي الله يعطيهم العافيه.
2: يعافيك سلام. مميز خمسه اهداف في امسيه نفس هذه ماخذين الدوري ومبسوط ومرتاح لك خمسة أهداف بعد وانت قاعد تنتري نهاية الدوري خليت العيناوية سعيدة.
0: شوف العين يقول مقولة هل من مزيد.
2: الله الله الله.
0: أي والله يعني الشيء مفتوح الله يعين. منو باقي آخر مباراة ويمنو بيلعب العين؟
2: بيلعب
3: دبع. بيلعب دبع
0: يا الله يعين خمسة شكله بعد. لو مسألة بهالطريقة الله المستعان.
2: بس
0: الله يعين
2: الفرق. خمسات العيناوية في زمن سابق كانت لها وطر خلنا نقول لها حضور رائع في مسابقات في أيام كانت فيها العين تقدم أداءات رائعة. لكن اليوم خلنا نقول الليلة سعيدة خلنا نقول لكم ومباراة قادمة انزين واعتقد انه خلاص ما احتاج اسالكم دورنا الدور الذهبي خلاص.
0: والله تشوف الانبار كلها على ثلاث انديه اللي متبقيه اللي هل بتنزل ولا لا الظفره ودبه والبطايح
2: تشاء الظروف ان يصطدمون بالانديه الكبار سبحان الله.
0: الله هذه اللي ما حد يرتب وضع من قبل يعني صحيح. انت تعرف من واحد يبغى يسافر لازم يرتب نفسه من قبل
2: صحيح
0: اذا بيروح مسافه بعيده ولا قريبه يفرق. الدوري مسافته بعيده مو نفس كاس مباريات الكاس. مباريات الكاس تستعد فيها في اسبوع نفس كاس المصرف اللي حتى لو غيرت مدرب ولا غيره تعتبر ان في رحله بسيطه جدا رحله قصيره ساعتين ممكن توصل يعني شو اللي ما كان عندك تشله وتروح خذيته ما خذيته خلاص. لكن الدوري ما في مفر لابد ان تعد الاستعداد الكبير قبل بدايه الموسم وهذا اللي نتكلم عليه الفرق بين الإشكالية والمشكلة.
2: تقصد أنت الحين بكلامك أن الفرق اللي ما تعاني الحين الفرق أنا أتكلم عن ثلاث فرق تحديدا اللي الحين عندها اللي تدخل في صراع الهبوط هل تقول أن البدايات لأنك لم تكن يعني جيدة أو استشعار الخطر في وقت صحيح تأخروا وايد لهم بدوا شوي خلنا نقول تشوف ردات فعل هذا هو خلنا نقول سبب أن ضعف البدايات أدت إلى مشكلة النهايات.
0: شوف بعض الأحيان البداية تكون حلوة نفس الظفرة لكن نحن نتكلم عن جزئية الثلاث أندية هذين بالإضافة إلى ست أندية أخرى اللي غيروا مدربينهم صاروا تسعة. هني نتكلم عن الإشكالية والمشكلة. الإشكالية إذا تقدر تحلها ترى بالعكس وايد زين وأنت لازم تحكم في الوضع اللي أنت فيه هذا لكل أندية. مثال على ذلك شباب الأهلي صارت عنده إشكالية تمام ما وصلها إلى مشكلة.
2: شو هي الإشكالية اللي عنده؟
0: بغض النظر بداية النتائج تراجع في المستوى في البداية
2: تصير بعض النقاط
0: اي لا تصير كل الأندية ولكن المشكلة هني اللي انت كيف تواجهها. وفي أندية صراحة كانت مرشحة لو كان المدرب اللي عندهم على راس عمله كان ممكن يحقق الدوري ده والكل عارف تقريبا او بيكون يعني بيقدم مستوى ولا اروع لكن سبحان الله تحصل. فهذه نحن نعطي رسالة للأندية ولكل الناس اللي قاعد تستفيد ونحن نتعلم طبعا من الكباتن والدكتور بحكم العمل الاكاديمي اللي عندهم. فدائما نحن نتكلم عن النقطه هاي بدايه خلاص انتهى الدوري الحين الانديه اللي بقت اللي مثلا اللي خلاص من ترتيب اللي خلاص ضمنت البقاء وبتستعد على الموسم القادم لابد ان تحل هالمشكله في الاشكاليه والمشكله تبدا فيها.
2: اذا بقت في دورينا لازم تبدا تستعد لهذا الموضوع وما تحتاج ان توصل لوقت مثل هذا تبتدي خلاص يعني النقطه اللي تروح ما تتعوض. ليش؟
0: صح.
2: لان لاحظنا في الفرق الثلاث ردات الفعل جات متاخره في الجولتين الاخيرات والجوله هاي فتحس انها هي ردت فعل. لكن تشاء الصدف ان معظم هذه المباريات هي مع فرق مرشحه من فرق القمه خلينا قمه دورينا فلذلك
0: تعرف
2: المباريات صعبه جدا.
0: تعرف أخوي سعيد شو اللي وصلهم هالمرحلة؟ في بعض الأحيان أنت القطار ما تقدر توقفه صح؟ ما تقدر توقف القطار عشان بتركب وتروح. القطار له مواقيت معينة وما تقدر تلحق عليه. عندك وقت معين قدرت ركبت روحت ما قدرت خلاص هذا دورينا.
2: طيب
0: أنت لن تنتظر على نهاية الموسم.
2: خلني بس أسألك الحين إحنا الحين في هذه اللحظة نتكلم فيها دبا في المركز 12 ب20 نقطة. والسبب في ذلك طبعا المباريات المباشرة مستمعين الكرام ان دبي مع البطايح

0: نفس النقاط 2020، ولكن المباريات المباشرة تأتي في صالح دبر. الظفرة في المركز الرابع عشر ب 19 نقطة. الحين المميز للمباريات القادمة الأسبوع القادم لهذه الفرق التالي: البطايح بيقابل الشباب الأهلي، الظفرة بيقابل الوحدة، العين بيقابل دبر. تتوقع شو بيصير؟
1: طبعا العين بيفوز على القوة الهجومية صراحة، وخمسة خمسة يعني ممكن يكملها بالخمسة أو ممكن ثلاثة اثنين، يعني المهم نتيجة شوية صعبة.
0: طيب والوحدة والظفرة؟
1: الوحدة والظفرة والله تشوف، لو الوحدة لو الظفرة يشد حيلة ممكن، خلنا نكون واقعين صراحة. طيب. على الورق زي. على الورق ممكن الظفرة إذا لعبوا بمستوى مباراة مصيرية. طيب. لكن بالمستوى العادي لا، الوحدة أفضل. طيب.
0: البطايح وشباب الأهلي؟
1: الشباب الأهلي نفس مستوى اليوم اللي مع برياف، والأهلي اللي نعرفه
0: يعني بيفرق. ممكن البطايح يفوز.
1: أنا بعدني ما أعرف ليش البطايح راح يسوي معجزة.
0: يعني تتوقع أن البطايح هو اللي راح يضل؟
1: أنا صار لي سبع جولات ما أدري حلم ولا واقع ولا حقيقة، ولا أتوقع البطايح.
2: والله المميز اليوم كانت في فرصة مثل ما يقولون من ذهب. لو حققوا هذه النتيجة اليوم على حساب الشباب، على حساب الشارجة، كانت فرصتهم اليوم. أعتقد كانت والله الأمور هذه حلمك اللي تكرر من سبع جولات كان بيتحقق اليوم، كانت فرصتهم سانحة.
1: شوف هي الفرص فيهم كثير صراحة أمانة. لو نرجع للمباراة اللي قبل يمكن أربع خمس فرص ما تم استغلالها أبدا قبل مواجهات المباشرة للفريقين، يعني قبل ثلاث أربع جولات ما تم استغلال الفرص.
2: تدري بس اليوم شو الفرق عن المباريات الثانية المميز؟ اليوم الشارجة شفنا حالته كيف كانت، تابعنا المباراة، كان في وضعية يعني مش وضعية منافسة لهذه المباراة، كان وضع يعني مش حتى ما أقول ند، كان فريق عادي قدام كان اليوم وضع عادي قدام البطايح. كانت فرصة لو فاز اليوم كان بيتقدم، يعني أعتقد أنا لو فاز اليوم كنت بقول لك مبروك حلمك تحقق.
1: صحيح، لكن هم شكلهم يتعزمون.
0: طيب المميز يعطيك ألف عافية.
1: الله يعطيك العافية.
0: خلنا نأخذ منك هذا السؤال على السريع، سؤالين.
1: قل لي
0: مباراة العين والجزيرة في التوقع في نهاية كأس رئيس الدولة؟
1: 50-50.
0: طيب كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد؟
1: أكيد أنا مدريدي لكن أتوقع برشلونة.
0: طيب شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية. مشكور.
0: عجبني جواب. أوكي شكرا لك المميز، يعطيك ألف عافية. أيضا عندنا اتصال مميز أصلا، هذا الاتصال اللي بينا بعد كذلك. نمسي بالخير على الكابتن علي مسري، مساك الله بالخير زميلنا العزيز علي مسري.
3: بالنور والسرور يا أبو عسكورة، مسي عليك وعلى الشباب والأخوان اللي معاك، الكباتن الكبار دكتور موسى عباس. يضحك يقول لك 50-50 بأي صبر شوي، وحمدان الله يطول عمرك، أحمد الحوري وكابتن فريد
4: يا
3: ويزاكم الله خير. ونحن نشوف ترى نحن إذا ما نشارك معاكم نحس أن نحن اليوم في حاجة ما عملناها، مقصرين.
0: لا والله بالعكس،
3: ونحن متابعين لهم، وهذه الواحد يستفيد منهم. لو ما نشارك نحن نستفيد في آراء من آراءهم، ونستفيد من تواجدهم. واليوم هم طول عمرك في محطة لها مستمعين في كل أنحاء الدولة، ويتابعون الصغيرة والكبيرة. ممكن أنك أنت تستفيد حتى من آراءهم اللي مش مرتبطة مباشرة بالمباراة، كرؤى فنية وأشياء أخرى مثل ما تكلموا الحين. أنا عندي نقطتين أبغى أطرحهم فقط فيما يخص مباراة مباراة اليوم العين. العين بعسكور الله يسلمك، في آخر العين الحين تأخذ مباراة الأهلي اللي كانت حاسمة، بعدها كانت مباراة البطايح، بعد أو قبلها كانت مباراة عجمان. يعني عجمان، شباب الأهلي، البطايح، صح ولا لا؟ ومباراة اليوم، خلي اللي في الكاف، اللي في الكاف ومباراة الشارجة اللي طافت، أوكي؟ يعني عندك أربع مباريات، صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: تعرف كم هدف من الركنية سجل العين؟
2: صحيح.
3: ثمان أهداف من الركنيات.
2: صح.
3: في أربع مباريات معدل، أو في خمس مباريات معدل، يعني بالنسبة حق الفرق في الرتم العادي هو معدل كبير ترى. مباراة شباب الأهلي سجل هدفين من ركنيتين. مباراة البطايح اللي بعدها الركنية الأولى تسبب فيها ركلة جزاء وسجل هدف، والركنية الثانية كان هدف عكسي اللي كان من كاكو. مباراة عجمان الهدف الأول كذلك كان ركنية. مباراة الشارجة الهدف الأول كان عرضية اللي سجلها لابا، اللي بعدها تراوري كان كرة ثابتة من يعني من الطرف اليمين. مباراة اليوم ثلاث ركنيات، ركنيتين سجل منهن وركنية منها ركنة جزاء. هذا دليل بأن هناك عمل من هذا المدرب في استغلال مثل هاي الأمور. هاي ما تحصل بشكل عشوائي، مستحيل تحصل بشكل عشوائي.
0: صحيح.
3: النمط لما يتكرر معناته في عمل، في شغل فني من المدرب في هالموضوع. النقطة الثانية، أنا أحزنني بصراحة بشكل كبير جدا، ونحن يعني الوضع اللي فيه الفرق اللي الحين تنافس على الهبوط، لأن ما في حاجة ممكن تنقذهم الحين. أنا قلت في الاستديو قبل شوي، اللي ما بنى بيت التقى قبل الشقا ولا على الشدات ما هو حالها، صح ولا لا؟
0: صدقت.
3: هذا الله يسلمك اللي صاير حق هالثلاث فرق. واحد لاعب مع الشارجة اليوم وبيلعب مع الأهلي المباراة القادمة، واحد لاعب مع العين اليوم وبيلعب مع الوحدة المباراة القادمة، دبا لاعب مع عجمان وبيلعب مع العين في ملعب العين المباراة القادمة. يعني ما في دم حيلة. وهذه نصيحة للفرق اللي تبغي تكون في رتم زين، انتوا ما استغليتوا هذيك الأيام اللي الأوقات اللي فيها الرحة،
4: أيام الحلوة
0: اللي ما كان فيها شدة وما فيها ضغط لا نفسي ولا حتى جماهيري عليكم، ولا ضغط علي مسري.
3: هذه إذا ما استغليتها قبل الحين عاد الله يعلم بالوضع اللي ممكن يصير. وأنا حبيت أشارك معاكم، جزاكم الله خير، مشكورين وبيض الله بيوكم، ونحن مستمتعين معاكم.
0: دكتوري بس بيكلم بيقول لك شيء.
5: أول شيء كابتن، إحنا نبارك لك كلاعب من نادي العين، وعملت جانب إداري في نادي العين، وكنت من اللاعبين المميزين، حققت بطولات كثيرة لنادي العين، سواء بطولة آسيا 2003 وباقي البطولات. وأعجبني طرحك كابتن علي أنك موضوعي وأكاديمي في حق المدرب. بكل أمانة أقول لك في موضوع الأهداف وفي الركنيات أن هذا عمل مدرب، فأشكرك على هذا الطرح الجميل. يعني
3: الله يطول بعمرك. وهذا دكتور، انا حصرت الثمان اهداف ثمان ركنيات، هذا ترى فقط خمس مباريات، لكن لو ترجع حق بدايه الدوري، مباراه حاسمه في دبا كانت انتهت بكورنر، مباراه حاسمه البطايح في العين انتهت بركنيه، كذلك الطراوري سجل، مباراه دبا سجل فيها الحسين الرحيمي هدف من ركنيه، هدف حاسم. فهذا الموضوع ما ياتي من فراغ ولا ياتي بالصدفه، هذا عمل نمط يعني متكرر في شغل كبير.
4: جزاكم
3: الله خير
4: وبيض الله علي. اول شيء مبارك لك ابو مسري على بطوله
3: الدوري، الله يطول بعمرك يا ابو نواف،
4: وان شاء الله العين راح خاص ماخذنا اصلا الدوري الذهبي. وانت ما شاء الله عليك مميز لما كنت لاعب، والان مميز اكثر ما كنت لاعب كمحلل.
0: عنده احصائيات ما عند حد، ترى عنده
4: ما شاء الله. اي والله ما شاء الله عليك،
3: الله يطول عمرك.
4: وصلت القلوب
3: ابو نواف، قال
4: الشارع الرياضي وصلت علي، وصلت جروب الخليجيين.
0: لا ما قال
4: على الشارع الرياضي الكل، ما شاء الله عليك.
3: الله يطول بعمرك يا ابو نواف، جزاك الله خير، ونحن الاسعد ونتشارك عندكم.
4: فخورين فيك علي.
3: وبعدين يا اخي اللي يبي وسطكم يا اخي لازم انه يبرز واللي يقدم حاجه زينه. انتم نحن نتابعكم من ايام نحن لاعبين، ونتابعكم من ايام نحن مشجعين.
0: شو قصدك
4: معك احمد الحوري؟
5: شو قصدك يعني احنا يعني انت
0: عارف العمر يعني صار عندنا يعني
3: الله يطول بعمرك يا ابو حمدان،
2: يذكرك بالخير. مسري مسري، صبر اقول لك بعد هم احرجوني الحين، كلهم باركوا لك، لازم انا ابارك لك بعد بالبركه. ابو مسري مبروك عليكم اللقب الخامس عشر، وان شاء الله بعد مباراه بنبارك لكم بالدوري الذهبي، وهي ايضا لمحه تاريخيه بتظل ثابته لسنوات طويله اعتقد في المستقبل. وانا يعني شاتي مجروحه فيك، دائما اتكلم وراك قبل ما يقولون المدح في الوجه مذمه. أنت لله الحمد من طلعت على الشاشة، وأنت ما شاء الله عليك تركت بصمة، ويكفي أنك في كأس الخليج الأخيرة في الكويت كنت واحد من العناصر المهمة والثابتة والأساسية في تغطية أبوظبي الرياضية في تلك البطولة، ونلت الإعجاب ويعني الإشادة من كل من تابعك آنذاك. حتى أنا
3: يعني
2: كنت في موجود في قناة كويتية، وبالفعل جابوك بالاسم، يعني اضطروك بالاسم وقالوا هذا الولد الشاب اللي طلع اللاعب اللي توه دخل في مجال التحليل، اثبت انه واحد ما شاء الله عنده اطلاع وعنده يعني روح التدريب من البدايه عنده ما شاء الله عليه.
3: الله يطول بعمرك يا ابو حمدان، العين ما تعلى على الحاجب.
2: الله لا والله مش مجامله يا ابو مسري، وانت واحد ايضا. نشوف انا دائما اقول ان العين منظومة، اللي موجودين في النادي واللي طلعوا من النادي والجمهور كلهم منظومة ساهمت في هذه الإنجازات على مدى التاريخ.
3: الله يطول بعمرك يسلمك يا أبو حمدان، ولاني مستغرب والله عليك هالكلام ولا على الإخوان، لانكم انتم هالكرم وانتم طويل بعمرك اللي دائما تشجعون خلق الله اللي حولكم. يعني الناس يمكن ما تدري تشوفكم في التلفزيون، لكن الله يعلم ان اتصالات الدكتور من يوم نحن طلعنا ما تنقطع، تواصلكم المباشر ما ينقطع، تواصل خلق الله اللي عندنا معانا في القناه ما ينقطع. يعني انتم مثل الاساتذه اللي تشوفون الواحد تفرحون بنجاح طلبتكم اللي تشوفون معاكم في في البيئه اللي عندكم.
2: ما عليك زود،
3: فنحن حتى مشاركتنا عندكم الحين تراها بعد تضيف لنا، ونحن نفرح بسماعكم سواء في الشاشه على المباشر ولا سواء في الراديو ولا هذا. انتم الاصول والمكسب ل
2: الله يحفظك
3: لابو ظبي للاعلام. الله يطول بعمركم.
2: ما عليك زود يا ابو مساري.
3: مشكورين جزاكم مشكور يا ابو عسكور، ان شاء الله بتلاقينا على خير.
0: اخير بس سؤال اخير
3: تفضل.
0: ريال مدريد ولا برشلونه؟
3: اكيد ريال مدريد يا اخي، ما يبالها كلام، ما بقول لك 50-50.
5: حلوه هاي 50-50.
0: زين اوكي، ما يبالها اكيد ريال مدريد اليوم
3: ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. انا اكيد
2: اقول لك زين ابو مساري، حصلت واحد ملكي سعيد.
3: معاك
2: سعيد، اقول لك سعيد سعيد برشلوني يا ريال من اول الحلقه، ويقول لك
0: انا ريال
2: محايد.
0: لا لا
2: محايد،
0: من قال انا محايد.
3: لا لا ان شاء الله ان اليوم يوم ملكي وعلى قولتهم هلا مدريد.
0: الله
3: يحفظك.
0: درب السلامة يا ابو مساري، الله يحفظك ويطول فيك.
3: جزاك الله ورحمة
0: الله خير. ابو حمدان، اليوم الاحصائيه اللي قالها كابتن علي مساري، 8 ركنيات في 5 مباريات في فتره سابقه قريبه جدا، العين كان عنده معاناه كبيره مع الضربات الثابته، لا كان يعني لا كان يحرز منها اهداف، ما فيها فائده كثيره، ولكن كانت خلنا نقول يعني اليوم الضربات الثابته صار لها حضور ولها، ولو حسبناها بلنتيات ركنيات وايضا بعد كذلك ضربات ثابته اخرى، اذا العين في هذه النقطه يتميز وتحسب للمدرب.
2: اكيد، وهذه النقطه اللي كنت ابغى اخذها منك، يحسب للمدرب عشان اعطي علي مسري، كابتن علي مسري حقه في ان التفت لهذه الالتفاته لهذه النقطه بالذات. شوف هذا يدل على ان المدرب اولا يعرف الفرق اللي بيلعب امامها، عارف نقاط الضعف ونقاط القوه. انت مش من السهل انك انت تسجل 3 اهداف ركلات ركنيه في امام فريق اللي انت عارف نقاط القوه والضعف. انت تمرنت كمدرب، دربت فريقك على الكره وين تروح ومنو اللي يروحون يهجمون ووين على القائم الاول ولا القائم البعيد، كل هذه ترى ما تجي بالصدفة، كلها من تدريب. هذا يدل أن بالفعل إيفيتش عارف مصادر قوته وعارف مصادر الضعف لدى الفرق اللي يواجهها، ونشوف هذا التطبيق بالفعل اليوم. هدفين شفناها بهذه الطريقة،
5: وهدف بلنتي،
2: وهدف البلنتي أيضا جاء من ركلة ركنية أو كرة ثابتة. فلذلك كل هذه المعطيات تدل أن إيفيتش، ولازم نعطي حقه، البعض في بداية الموسم يمكن شكك في قدراته الفنية، ولكن يدل أن مدرب مع الوقت ومع العناصر اللي تكون موجودة يدرسهم صح ويلعبهم صح ويعرف كيف يواجه كل فريق بقوته وضعفه.
5: احنا العين اخذنا وقتها والله صراحه كثير، لكن يستاهل العين بطل الدوري وحضوره مميز وما يقدمه، لذلك العيناويه فريحين بليله وامسيه عيناويه مميزه والعين يستاهلون. خلنا نسمع.
6: جماهير العين التي تتفاعل بطريقه كبيره جدا وتقف خلف الضعيف في هذا الموسم، سعيده بعودتها، سعيده بانتصاراتها، سعيده بصوره الذي يظهر عليها.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: جد ترحيب فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في التواصل معنا عبر الرقم 600551222 600551222. بنتكلم على عجالة عن الطرف الآخر في هذه المباراة، مباراة العين والظفرة. العين أخذ ما يباه، 5 أهداف، أداء شيء كان رائع وكل شيء كان مميز رغم كل شيء. ولكن اليوم احنا نتحدث عن الظفرة، الظفرة الذي دكتور بدأ جيد في بداية الدوري، وهذا اللي كان يعني حتى فاز على الوصل في ثاني الجولات بشكل رائع. يعني أنا كنت حاضر المباراة، الوصل كان متألق، وقد يكون واحد من الأشباب اللي ساهمت شوي نوعا ما في يعني في المباراة هذه تحديدا، لم يكن هو سوء الوصل، إنما كان قوة الظفرة في تلك اللحظة. شو اللي صار واللي ظهر بهالشكل؟
2: الكل تحدث عن الظفرة، بداية قوية، والكل قال أول موسم صاعد، باقي عمل إداري، عمل مدرب كان جيد، لاعبين مميزين كانوا. تخيل أنت في آخر 13 مباراة عندهم 4 نقاط فقط بس. أنا أعتقد أن الظفرة، هل لاعبين الظفرة ومدربهم أنهم من دور الأول خلاص البقاء، يعني كان أن الموضوع مسألة وقت. أعتقد الفريق دخل في دوامة بعد الخسائر، خسارة ورا خسارة. الآن مفروض عدم الصياح على لبن المسكوب، عندهم مباراة مهمة جدا. أنا أتكلم اليوم عن الواقع، الآن الحصل حصل، فريق كان لابد أن كان أنا أحمل مسؤولية للاعبين وللمدرب وليس للإدارة.
1: الإدارة اجتهدت الله
2: شاء، لا إدارة عملت عمل كبير، عمل اجتهاد، كل شيء عمله الفريق، والفريق وصل لمرحلة يمكن كانوا 6 نقاط كانوا محتاجين بس، كانوا يبقون من دور الأول، يعني في أول دور الأول، دور الثاني لو خذوا 6 نقاط كان بقوا. عكس اللي حصل في بنياس،
1: وخسر 3 6 نقاط دائما كان يقدر يجمعها من فرق منافسة مباشرة، تسوي 3 نقاط 6.
2: تخيل بس المباريات اللي لعب بس مع المنافسين كان ستان بقى في الدور الثاني. على كل حال الآن هو عنده مباراة مهمة وجهة نورنا مع الوحدة، إذا أراد البقاء هو ما له دخل في مباراة البطايح ودبع. دبع شوف دبع موقفه صعب جدا جدا، لأن العين لو العين ما كان يريد الدوري الذهبي ممكن كان منقول يريح اللعيبة يفكر في مباراة كاس رئيس الدوري. لا الآن هو العين، لو أنا مكان نادي العين أفكر الآن في الدوري الذهبي عقب الخطوة الثانية كاس رئيس الدوري. الآن في ملعبي مباراة، عندي في ملعبي. الآن هو البطايح بيلعب مع الشباب الأهلي، يعني اللي بيكون صدام بينه وبين البطايح شباب الأهلي. هو الآن ما ينظر لمباراة بطايح شباب الأهلي، هو ينظر إنه هو يكسب يفوز مباراة الوحدة، بيوصل ل 22 والبطايح عنده 20. البطايح يحتاج لازم يفوز في مباراة عشان يكون 23. فأنا أعتقد الظفرة يجب على اللاعبين والمدرب والإدارة كل قوتهم في مباراة الوحدة الجاية وتفكيرهم الفوز.
1: كابتن فريد، الظفرة يعني
3: اليوم، شوف الظفرة أنا وش نظري، خلي ينسى الدور الثاني، ينسى عنده مباراتين، كان مباراته مع عجمان كان ممكن يفوز فيها، ومباراة اللي كانت ممكن يفوز فيها أكثر من مباراة عجمان مع بنياس، أنت كنت فايز،
1: ومباراته مع دبة
3: إيه ومع
1: المباشرة،
3: أنا أخذها مباراتين يعني ممكن يأخذ منهم 6 نقاط. أنت مع بنياس، أنت كنت فايز مع بنياس، أسكر يا أخي أسكر ولعب الهزمة المرتدة. يعني أنت اليوم البطايح لعب مع شارجة وتعادل معاه، وانت لعب بنياس، بنياس ترى كان يعاني يعني
1: صحيح
3: يقولون اصعب منك.
1: لا لا لا، بنياس مثل ما قال اللي ما دخل عليه شهر رمضان، نحن في تخطينا الدور، بدأ الدور الثاني بنياس كان بلا نقطة
2: حتى ولا هدف،
1: ولا هدف
3: اي راح نص
1: الموضوع كان صعب، لكن انقذ نفسه. هذا فريق يبا يغير، يبا يلحق نفسه، غير في في في, في الشتوية، ادى نتائج، فاز في مباريات، 7 مباريات يعني ما خسر فيهن تقريبا غير مباراة واحدة، فلقى نفسه بعيد خلاص.
3: انت 6 مباريات الجول السادسة انت ولا هدف سجلت ولا نقطة عندك، وبديت تتعافى شوي شوي شوي تتعافى لين الآن أنت ترتيبك الثامن سعيد، ترتيبك الثامن ما حكى متوقع،
1: بس كان بعيد
3: نادي وعندهم ثقة في المدرب وفي اللاعبين وعدلوا فريق. الان صار الفريق من اليوم لما انت تتعادل مع الشباب الاهلي ترى مو بسهول تتعادل مع الشباب الاهلي. انت قبل كنت تخسر من الشباب اللي ينزلون انت اكثريتهم خسران منهم كنت صح؟
1: صحيح.
3: ظفر انت عندك انا اقول لك بس مباراتين الاخيرات مع عجمان ومع بنياس انت كنت ممكن بالذات مع بنياس انت كنت فايز يا اخي سكر ورا انت مو قاعد تلعب مع ريال مدريد صدق امانه يعني اوكي تلعب مع 11 لاعب ومع
1: خذ النقاط ما له داعي انك انت
3: خذ النقاط بس انا وجهه نظري المتواضعه ممكن الدكتور واحمد ما يتفقوا معي انت عندك المدرب ماشي بشكل صحيح اوكي صار شوي درب عنده بس هذا المدرب يعرف امكانيات اللاعبين كلهم ويعرف امكانيات الفرق اللي قاعد تلعب معاهم. انا اشوف اذا ابقوا على المدرب اللي كان شلوه كان يقدم مستوى وكوره جميل اكثر افضل من هذا المستوى اللي قاعد يقدمونه اليوم. انت اليوم دشوا مع العين صحيح عليهم ما اعطاه حتى يفكر
1: الظفرة من البدايه
3: ما خلاه يفكر ما خلاه يرفع راسه والله ساعات احنا ما
1: ننزل كان النهائي.
3: انا اذكر مره كان نفس على صعودنا وخسرنا ترى السنه اللي كنا نفوز فيه صعدنا دور المحترفين خسرنا رابع مباراه
2: اي نادي
3: نادي بنياس يمكن خليفه سليمان كان يذكر في واحد ما شاء الله يعني جري المدرب قال شو الشوط الاول قال يا اخي انتوا اليوم مش بنياس قال اخي الفريق ما خلانا نفكر نرفع راسنا والله صدق والله في السعادة وما تدش انت الفريق ما وضع يشتك منه وتمسكه وتمسكه يخربط عليك كل التكتيك اللي اعطاك يا المدرب
1: صحيح.
3: انت اليوم مبدأ مع العين رايح انا اقول لك الظفر دش في العين هو خسران وعارف نفسه راح يخسر وعارف نفسه العين يبي ياخذ بطولة الدوري الذهبي وبالتالي لاعيبة العين الظفر رايحين مستسلمين بس انت انا اقول لك انت كنت ممكن تاخذ نقاط من بنياس ومن الظفر
1: طيب
3: بس انا الان مع الوحده والوحده عنده ينافس على المركز الثالث يبي يصعد ما اعتقد المباراه تكون سهله
1: حتى ثلاث نقاط ما في طيب ابو حمدان تتفق معاه ان هل في فرصه امام الوحده وراح الموضوع تكون صعبه الامور كثير
2: شوف أنا قبل ما نوصل لمباراه الوحده سعيد الظفره خرب على نفسه مشوار هائل مشوار مش طبيعي انطلاقة مش طبيعية
1: يعني الوضع اللي فيه الوحدة حاليا هو عمل يديه
2: الظفرة تقصد
1: الظفرة
2: ايه طبعا يعني احنا ما في فريق صاعد قدر على ما يمكن 10 سنين ارجع وانت تابعت مسابقات اللي طافت كلها في دوري المحترفين تقريبا كمراسل كمشجع قبل ذلك
1: صحيح

0: 10 فريق سوى في 11 جولة فريق صاعد 16 نقطة، 11 جولة سوى 16 نقطة، وفي 11 جولة الثانية إلى اليوم سوى 3 نقاط.
1: تحية.
0: شيء مش طبيعي. لا لا لا مش أبداً طبيعي أبداً. يعني إحنا كلنا من عقب الجولة 11 تقريبا كنا خلاص هذا قلب المعادلة.
1: قصة الظفرة ما كانت في الحسبانها بيكون
0: الصاعد هابط، هاي كسرها خلاص اللي دائما كانت تذكرها كل سنة. إضافة إلى مثل ما قال الكابتن أبو نواف قبل، مش مباراة بس بنياس وعجمان، خسر من دبع ونفسينك المباشرين لأن الثلاثة اللي وياك خسر من دبع، تعادل مع البطايح، خسر من خورفكان. تخيل هذه اللي كانوا وياك اللي كانوا يمرون نفس وضعك، أنت اللي عطيتهم أكسجين الحياة. ظفرة هو اللي عادهم ترى على فكرة، لما خسر من دبع هو اللي عطى دبا الاكسجين اللي عاد دبا خلاه يواصل لين اليوم. خورفكان كان يعاني، فاز على ظفرة تم. فمش بس تتريى مباراة الوحدة، انت كنت في مثل ما يقول في غنى عن هاي المعاناة كلها، كل هاي المعاناة اللي دخلها ظفرة كان في غنى عنها. لذلك في اسباب كثيرة سواء بقى ظفرة واستمر مع المحترفين او خرج، تحتاج إلى جلسات مش جلسة عشان يعرف شو اللي يحضر.
1: صحيح، هذه من الأشياء اللي كنا طبعا نتحدث عنها بداية، كانت راية على الظفرة ولكن لم يستثمرها بالشكل الصحيح، فجاءت الأمور بهذا الشكل المعقد، وخلنا نقول يعني أن وضع صعب جدا أمامه مباراة واحدة. طبعا نغلق ملف مباراة العين والظفرة، عطيناها صحة وقت وايد لكن بطل، وفي اتصالات بعد أخذت لنا كثير من هذا الوقت، لكن بنحاول نأخذ على عجالة، عندنا طبعا حدود 20 دقيقة تقريبا نحاول نعرج على كل المباريات. لكن تعادل جديد وأسئلة أكبر من نتيجة نفسها، الشارجة يواصل تقديم مستويات لا ترضي جماهيره ولا تعكس حجم الأسماء والإمكانيات التي يملكها الفريق، فريق يملك كل أدوات المنافسة لكن الأداء داخل الملعب لا يزال بعيدا عن الطموحات، وكأن الشارقة يبحث عن نفسه من جولة إلى أخرى. أما البطايح فقد أضاع فرصة ثمينة للابتعاد عن شبح الهبوط في مباراة كان الانتصار فيها سيمنحه دفعة كبيرة نحو مناطق الأمان، ورغم صعوبة الحسابات إلا أن كل شيء لا يزال ممكنا، وصراع البقاء لم يحسم بعد، ففي كرة القدم الحسم الحقيقي لا يكون على الورق بل داخل المستطيل الأخضر. دكتور اليوم المباراة كانت يعني كانت فرصة، اليوم الشارجة ما قدم شيء، خلنا نقول من الشارجة اللي نحن نعرفه هذا ليس الشارجة، ولكن أيضا على الطرف الآخر كانت فرصة سانحة للبطايح إذا أخذنا الزاوية الأخرى، وأيضا لم يستثمرها.
2: لا نحن كمشاهدين بالعكس كنا نبغى تعادل زين
1: تستمر
2: الليل آخر يوم في الجولة، وهي نوع من الإثارة لدورينا فعلا. أنت الأول يمكن كم الموسم ما شاهدنا يعني آخر يوم ما تعرف من نازل ملعب منو فريق الهابط من فترة، تذكر الموسم اللي كان بعد البطايح تذكرون في ملعب العين، البطايح خسروا من العين وفي فريق آخر خسروا ونزلوا بس ما أتذكر
1: الظفرة كان من سنتين موسمين
2: مو ظفر أعتقد من فريق. المهم على كل حال الآن نحن نقول اليوم الشارقة للنسيان كابتن سعيد
1: موسم،
2: يعني لو نتكلم عن الشارقة نتكلم كلام كثير وايد وايد، الإدارة عملها تغيروا المدربين غيروا اللاعبين لكن الفريق محل كسر، يعني موسم غير جيد بكل أمانة، أقول لك موريس ما عمل إضافة في الدوري فريق
1: هي ليس له بصمه غير فقط الفوز بالسوبر
2: سوبرين
1: وكانت يمكن قد تكون هي قوه البدايات لما اول ما انتقل عندهم
2: قطري وسوبر الاماراتي، لكن مش هذا شارق احنا عارف لا بد ان التركيز حق الموسم القادم من الان ان شاء الله. لكن البطايح تعادل افضل من خساره، يعني حتى لو انت ما فزت على الاقل 20 زين، لكن انا اعتقد الاسبوع الاخير يكون في مفاجاه هناك، حتى الآن أنا بقول أعتقد في مفاجأة الآن منو بينزل، لو تب أي واحد صعب يقول لك أنا أقول لك منو بينزل، لأن سواء البطايح سواء الظفرة والأدبة الثلاث فرق بيلعبون مع فرق قوية على ورق هم الأفضل.
1: البطايح بيقابلون شباب الأهلي،
2: شوف خلنا نكون واقعيين أحمد، على ورق دبا العين أفضل، شباب الأهلي أفضل، الوحدة أفضل
1: صحيح،
2: لكن خلال 90 دقيقة 50-50 ما على مباراة العين. أنا أقول لك ترى حسب الآن في مباراة البطايح والظفرة والوحدة وشوف الأهلي، لأن الدبع للطرف العين يريد دور الذهبي
1: وصاحب صاحب اكبر دافع.
2: دافع لا دافع
1: لان في حاله الفريقين الاخرين في حاله خساره اي شيء اعتقد خسارتهم تكون اقل من نادي العين.
3: يبي ياخذ
2: والله انا اشوف اقرب الظفره
1: اقرب. طيب خلنا بنواف كابتن فريد كيف تشوف المباراه؟ كانت مباراه تعادل فيها لم ياخذ منها الفريق
2: المارد. انا اقول لك ممكن المخالف الظفره
1: ممكن شو
2: الظفره
1: يتم
2: ايه
1: انت مقتنع ان في مفاجاه الاسبوع القادم؟
2: في مفاجاه.
1: انا شكلي بطلب الاستوديو عشان اشوف المفاجاه.
2: يعطي الظفره. انا اقول لك
3: بقى
2: مباراه الوحده.
3: انا اقول لك من الحين الدبه والظفره نازلين والبطايح واللي
2: ما تشوف. هذا رايك احترمنا احنا
1: تمام خلاص جفت الاغراض رفعت الصحف.
3: اي نعم
1: بس حط هاي
3: استوديو هم يسمونه كابتن مهدي عبيد اليوم.
1: لكن يعني
3: لا اليوم البطايح نفس الشيء ترى من 5-7 مباريات البطايح مو قاعد يقدم مستوى لكن المستوى اللي ممكن يعني يشفع له عشان يبقى. ولكن اليوم حتى هو لعب مع الشارجة كان ممكن يفوز على الشارجة. كان الشارجة قاعد يعيش ايام أسوأ ايامه قاعد يعيشها. يذكرني بايام 2010 الشارجة في هذا المستوى اللي قاعد يقدمه. ولكن انت اليوم كان ممكن يفوز. وكذلك النقطة هاي راح تنفع في مباراة اللي جاية.
1: كابتن ابو حمدان المباراه كيف شفتها بشكل عام؟ الشباب ذهب باتجاه انه لا زالت البطايح هو الاقرب للبقاء.
0: شوف انا خلك دبا على الوضع صعب صعب جدا جدا جدا. البطايح والظفره هم الاقرب ان ممكن ياخذون على الاقل
1: يسوون له مفاجاه
0: على الاقل ياخذون نقطه. لكن هذه هل النقطه كافيه؟ هني السؤال. هل النقطة وخاصة إذا الاثنين أخذوا أنا أتوقع أن واحد منهم راح يأخذ نقطة ما بيفوز راح يأخذ نقطة
3: إذا النقطة هاي الدبة ما بيفوز
0: إنزين
1: صح لأن الحين لأن بهذا الشكل شوف لأن بهذا الشكل الدبة هو اللي الحين في مركز 12 لأنه بفارق المباراة المباشرة
0: مبارتين
1: أيوة المباراة المباشرة الدبة هو اللي
2: يقول شكل يقول سيد أحمد إذا نقطة البطايح بتمر
0: إيه
2: يعني بيصير 21
0: فهي أقول لك الأكثر بالنسبة لي أنا أشوفهم أنه ممكن يتمون واحد منهم.
1: الله يصدق صدق والله. لا لا لحظة صح صح كلامك. الحسبة الحين دخلت في بعض. إذا ما استثنينا موضوع قصة أن دبا اللي هو وضعه صعب جدا أمام فريق بيستميت وهو العين عشان يأخذ الدوري الذهبي. إذا الموضوع صار ما بين البطايح وكذا من يستطيع منهم يأخذ نقطة خلاص.
3: لا لا انسى انسى
1: دبا. لا اقصد لا استثني الدبا. انا اتكلم ما بين الظفر او البطايح
0: حسبه انه يفوز باي نقطه.
1: اي يعني هذه
0: سبعه على هالاثنين قادرين.
1: انت لا تخوز بعيد عن قرب على المايك اير المايك عليك.
0: قادرين في ظل المواجهه او الفرق المقابله نتكلم عن الوحده ونتكلم عن
2: البطايح
0: والظفرة
2: يعني
0: الظفرة والبطايح هم عندهم الفريقين اللي شباب الأهلي والوحدة فممكن لأن خلاص حسابات خاصة ما ندري شو بيستوي مباراة الوحدة باتر
2: حشو أحمد شو ما قلت لو بطايح تعادلوا بيبون 21 الظفرة بيبون تعادل
0: 20
2: لكن لو فازوا الظفرة بيبون 22 حتى لو تعادلوا البطايح بيبون 21 يعني فيها حسب.
0: اي هذه لهم
2: ثري. انا اقول لك
0: هذه الفريق
2: 50-50
0: ايوه هذه الفريق
2: ولا حد يقدر يفسر الموضوع ولا هم شيء
1: يا جماعه والله
0: الحسبه والله راحت اكثر على البطايح
1: والله عندنا دراما يا جماعه عندنا وايد دراما قويه صايره الحين
0: هذه الحسبه رايحه اكثر على هالفريقين
1: زين
2: ولا ما ننسى بعد عجمان ترى اليوم قدموا مباراه كبيره.
1: طيب هذا الحين بنتكلم عنه الحين المباراه اللي نتكلم عنها في مباراه اشتعلت بالحماس والنديه فرض عجمان شخصيته في اللقاء وخرج بانتصار مهم بهدفين أمام دبا. عجمان دخل المواجهة بعقلية الانتصار ضغط سيطر واستغلال مثالي للفرص ليترجم تفوقه لهدفين منحاه 3 نقاط ثمينة. لكن لحظة التحول الكبرى في المباراة كانت بعد حالة الطرد التي تعرض لها لاعب دبا خالد عبدالله ليكمل فريقه اللقاء بنقص عددي صعب المهمة أكثر أمام إيقاع عجمان السريع. انتصار يؤكد شخصية عجمان وقاتل دبا وقتال دبا حتى اللحظة الأخيرة رغم كل الظروف ولكن يخسر اليوم نقاط كانت المفروض أنها في المتناول.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: مباراة بالفعل اليوم نتحدث عن عجمان ودبا. دبا معطينا خلنا نقول تكلمنا عنه بعد كذلك، وتحديدا في محور مباراة العين والظفرة، خصوصا أنه هي مباراة المقبلة، واللي أعتقد يعني كنا اتفقنا أن صعوبة النقطة من ملعب العين أستاذ هزاع بن زايد مع فريق كامل مكتمل ما عنده أي ضغوطات سوى الرغبة في وجود الدوري الذهبي. دكتور، المباراة كيف شفتها؟ باختصار بس لأنه ما عندنا وقت.
2: باختصار شديد، أول شيء خلنا نقول إحنا دورينا اللعب النظيف، سواء وكل أمانة أقول لك مباراة العجمان والدبا، مباراة البطايح مع الشارجة والعين ودبا، ما في أي تهاون، كل لعب لصالح شعار النادي اللي هو يلبسه، ما نفكر في الفريق الآخر، وهذا هو شيء جيد ومميز في دورينا والحمد لله. عجمان اليوم هو الأفضل، كان خاصة نقطة التحول الطرد اللي حصل لفريق دبا. عجمان يستحقون في هذا المركز، عجمان إدارة فيها حنكة أستاذ خليفة جرمن مع أخوانه، اللاعبين عجمان مميزين، وليد أزارو تم تجديد عقده اللي سمعناه نحن أو في إطار تجديد عقده أكثر من لاعب، فأنا أعتقد استحقوا اليوم فوز، وعجمان مش غريب عليهم يكون في هذا المكان. عجمان دائما في دوري المحترفين هذا المركز بيكون بين السابع وبين الثامن، مكان جيد. مبارك لهم نادي عجمان مرة أخرى.
3: عجمان هذه السنة مقدم مستويات جميلة مع مدربهم القدير، مع إدارتهم مثل ما قال خليفة، مثل ما قال كابتن خليفة جيرمان، يعرفون شو يبون كل سنة في هذا من هذه البطولة اللي هي بطولة الدوري. المعتقد الدكتور ترتيبه السادس أو السابع حين عجمان. هاي عجمان، مبارك لعجمان، وصحيح هناك دبا كان ممكن نشوف مباراة أجمل من دبا، ولكن انت اليوم تلعب مع عجمان، فريق دبا امانه قاعد يقدم مستوى جميل جميل بيمشي، يعني حتى البارحه انا راهنت على فريق دبا لانه راح يفوز على عجمان، ولكن تفاجئ في الشوط الاول تم طرد اهم لاعبين كابتن فريق، وبالتالي اكيد اي فريق كان اي فريق كان يتاثر المدرب تبناه لحظه الطرد
1: توتر
3: طلع من اجواء المباراه، فما بالك لما يكون اللاعبين.
1: انا والله انا كنت بسبب خلينا نقول الرغبه في الفوز وقيمه ثلاث نقاط، انا توقعت والله الدبا راح يكون لك، ما توقعت يفوز بصراحه.
3: صحيح، اتفق معك 100%.
1: ابو حمدان، المباراه كيف
4: شفتها؟ شوف، اولا انا سعيد بعد فوز او جمع العجمان اربع نقاط في اخر مباراتين قبل هاي المباراه، فوز على الظفره وتعادل مع الجزيره، اربع نقاط خلت يلعب اريحيه اليوم، ما عنده ضغوط، ما عليه شيء، والعكس فريق من مثل فرق أو فرق مثل فريق عجمان لما ما يكون عليهم ضغوط تشوفهم يلعبون كرة زينة، كرة سلسة ممتعة. اليوم شفنا ما عليه ضغوط، قدر أن يحقق هذا الفوز. طبعا أكيد لا ننسى أن الطرد أثر بشكل كبير على دبا الفجيرة، ولكن الحين عجمان لأول مرة يمكن اليوم خلاص حسم المركز الثالث، على فكرة المركز السابع حسمه، هو في المركز السابع، ما في حد من الفرق اللي يلاحقونه ممكن يوصل السابع إلا خرفكان الوحيد عنده 6 نقاط إذا فاز فيهن، وبعد هذا شوية بعد حسابات كثيرة، ولكن أعتقد أن عجمان حسم المركز السادس لمصلحته، أو السابع عفوا لمصلحته، ما أدري يعني على السادس
3: تأهلون
4: لأن النصر يمكن موجود
1: يمكن
4: طيب فالسابع خلاص، ولذلك أنا مثل ما أقول لك لعب بالطريقة اللي يحبها عجمان.
1: طيب خلينا ننتقل للمباراة الأخيرة، تعادل بهدفين لمثلهما، لكن المباراة كانت مختلفة عن حسابات الضغط والقلق. بنياس وشباب الأهلي قدما مواجهة مفتوحة وممتعة انتهت بهدفين لكل فريق في لقاء لعب فيه الطرفان بأريحية أكبر بعد أن تغيرت أهداف الموسم لكل منهما. شباب الأهلي الذي كان ينافس على القمة وجد نفسه خارج صراع الصدارة، لتتحول الجولات الأخيرة إلى محاولة استعادة الشخصية والبحث عن نهاية تليق باسم الفريق وإمكانياته الكبيرة. أما بنياس فقد كتب قصة عودة رائعة بعد فترة انتقالات شتوية، حين تغير شكل الفريق تماما ونجح في الابتعاد عن مناطق الخطر والهروب من صراع الهبوط بثبات واستحقاق. تعادل في النتيجة، لكن خلفه حكايتان مختلفتان، فريق فقد حلم القمة وفريق انتصر على ظروفه وعاد للحياة من جديد. اعتقد انه كان
2: كره قدم استاذ سعيد دوافع شباب الاهلي فقد الدافع المركز الاول خلاص دور العيناوي وضامن المركز الثاني مشارك في النخبه. فطبعا وبنياس بالعكس، بنياس كان انا رايي دافع اكثر يحسن مركزه يكون فريق بشكل جيد وفي ملعبه، فاعتقد النتيجه كانت عادله.
3: النتيجه العادله مثل ما قال الدكتور كان ينافس على بطوله الدوري، ما عنده شيء يقدمه الآن الشباب الأهلي. الثاني في جميع حالاته ضامن الثاني، ما عنده شيء. كان مدرب اليوم كان مفترض يلعب لاعبين الاحتياط اللي كانوا موجودين.
1: جميل أبو حمدان.
4: نفس الكلام سعيد، أنه بالفعل ما عندك حوافز. بنياس خلاص ضمن البقاء، لعب وضامن البقاء، جت نتيجة إيجابية على حساب شباب الأهلي أهلا وسهلا، ما جت ترى هو ضامن البقاء. شباب الأهلي خلاص بعد أن خرج من معركة المنافسة على اللقب خرج من كل المواسم، فأعتقد أن هذا ما يمكن أن يقدمه في آخر بورتي.
1: بالفعل يعني اليوم نحن خلنا نقول قصتين مختلفات، ولكن مثل ما قال الدكتور واتفقنا على الموضوع هذا، كرة القدم عبارة عن دوافع. فريقين، الفريق الأول فقد صراع اللقب، فلذلك أتت الأمور شوي خلنا نقول بشكل أهدى في آخر الجولات، لكن على الطرف الآخر فريق خلاص انتشل نفسه من تلك المشكلة التي بصراحة في ناس ذهبوا باتجاه أن بنياس بهذا الشكل خلاص هابط، وراح تكون يعني منذ سنين ما شفنا بنياس يهبط، لكن يبدو أن بنياس وإدارة بنياس قدمت الكثير والكثير، وأيضا اللاعبين والانتدابات كان لها حضور والمدرب، كل هذه المعطيات أدت إلى دام في تصرفات وردات فعل صحيحة أدت في النهاية إلى ظهور بنياس بهذا الشكل في خلال شهر رمضان. فقط انقله من المركز الأخير بولا نقطة ولا هدف إلى أن
3: راح العمره أخذ
1: لا لا هذا كنت أقصده، مو هذا كنت أقصده، كنت أقصد أنه في شهر واحد 30 يوم كم شهر
3: شهر مبارك
1: علينا وعليك ويتبارك يا رب إن شاء الله.
3: بس بكرة ثلاث مباريات
1: يلا خلنا نشوف
3: منو 50-50 ولا حد كيف.
1: طيب يوم غد خلنا نأخذها من الشباب بنتائج يوم غد، كيف تشوفونها كابتن دكتور؟ مباراة النصر وكلبا
4: النصر
1: مباراة الجزيرة والوصل دكتور
4: الوصل
3: الجزيرة
1: حمدان تعادل خور فكان والوحدة
4: الوحدة
1: أبو حمدان الوحدة. طيب
2: ما غير كابتن
3: ها
2: ما غير دائما نقول العكس له
1: عصام شو تقول
3: والله بقول تعادل
1: بيتعادلون هاي مباراة خور فكان والوحدة. طيب والجزيرة والوصل عصام والجزيرة والنصر وكلباء
4: يعني
1: كلهم اتفقوا على الموضوع انت شو حلو حلو ممتاز خلنا نسجلها بعد شوي بعد الهواء ما سجلتها الحين وباكر بناقشكم فيها. لكن بالفعل طبعا زين ابو حمدان منو ريال مدريد ولا برشلونة الحين خلاص قبل ما نختم
3: برشلونة منتين مباراة
1: ها
3: منتي برشلونة
1: خلاص لا تصادر لراية لا تصادر راية
4: الدوري خلاص برشلونة
1: هي بس أقصد مباراة اليوم
4: ملكية
1: شو تقول
3: منتي شفت العين اليوم كيف مقدم كرة جميلة
1: أيوه
3: لأن خلاص خذ الدوري لعب استعراض نفس الشيء اليوم برشلونة
1: كرة جميلة
3: نعم
1: عصام مدريد بيفوز لا طيب انزين باتر ان شاء الله بشوف هالنتائج وان شاء الله الخسران بيعزمنا
2: الحين اشكرك استاذ حمد على
4: شكرا استاذ
1: الله يطول عمرك
3: نعم
4: استاذ
3: سعيد
1: محمد الهوتي دائما متعود عليه. طبعا انا شاكر لكم هذا الحضور ضيوفي الاعزاء دكتور موسى عباس الكابتن فريد علي وايضا الكابتن احمد الحوري شكرا لكم وايضا عصام يعطيك العافيه مخرجنا الرائع والحمد لله على السلامه يا كابتن والله افتقدناك لكن تقبلوا تحيات اخوكم سعيد المعمري وان شاء الله على امل لقاء يوم غد ان شاء الله في نفس الموعد بعد المباريات ان شاء الله تكون حاضره وراح نناقش ونتكلم عنها اكثر وان شاء الله تكون امسيه رائعه دمتم بخير الله يحفظكم ويطول اعماركم ونشوفكم على خير
3: شكرا

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
0: أبو ظبي FM.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: راعي الهوى

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أون ورياح الليالي تون، والبرد في جوف سما الغار خاوي. أون ورياح الليالي تون، والبرد في جوف سما الغار خاوي. ما تسلي قلب ولا عقل، سني جذع وقف في وجه الأيام ذا، وبي عبرة محبوسة تمتحن في عين وقلب وصدر شكاوي. وبي عبرة محبوسة تمتحن في عيني وحلقي وصدر شكاوي.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي أف أم.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وحدة وحدة خلني أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ اسم الأغنية انتهينا.

0: 잘라지겠습니다.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: عندي سؤال أبسألك.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي

0: شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي اف

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز

0: نعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلا سربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيارية
2: أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا القيام
1: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
13: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
14: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
15: أبوظبي FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.